0: عطرة. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب.

0: الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا كديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامي يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد، والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة

0: بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن في ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبو السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان،

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة بورقين. تقع كنيسة بورقين في بلدة بورقين غرب مدينة جنين، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعرف باسم كنيسة شفاء البرص، حيث يعتقد أن السيد المسيح شفى فيها 10 رجال من مرض البرص حسب العهد الجديد. تحتوي الكنيسة على مغارة طبيعية تعد أقدم جزء فيها، وتعود إلى العصر البيزنطي في القرن 4 الميلادي. تتميز الكنيسة بجدرانها الحجرية القديمة وأيقوناتها الدينية التاريخية، كما تضم بئر ماء قديم وغرفا صغيرة للرهبان. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباحكم سعيد مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح السبت 18 من يعني من هذا الشهر 2026 و18/7 تموز.

يبدو أن الأجواء ليست هادئة، الأجواء فيها قصف إيراني على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لليوم السابع على التوالي.

هذا بعد أن أيضا كان هناك هجوم أمريكي على إيران وعلى القواعد الإيرانية. مسؤول إيراني قال أن صواريخ أمريكية استهدفت ناقلة نفط راسية في جزيرة خرج وتعرضت لهجوم صواريخ أمريكية أمس الجمعة. وأيضا كانت الولايات المتحدة قد صعدت حملة القصف على إيران في وقت سابق واستهدفت جسور ومطار، و اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية متن ناقلة نفط في مضيق هرمز، وأدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة منه مرة أخرى. إذن هي لليلة السابعة على التوالي كما ذكرنا 7 أيام. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد إيران وجولة جديدة لليلة السابعة على التوالي. الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، كما قال أو كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نفس الوقت اللي فيه تصعيد ضد إيران، يبدو أن الجيش الأمريكي يدرس عمليات محتملة ضد كوبا، ويدرسون عددا من السيناريوهات العسكرية المحتملة للتعامل مع كوبا في ظل تصاعد الضغوط على السياسة الخارجية الأمريكية بسبب استئناف المواجهة العسكرية مع إيران بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. إذن هذا ما كشفته شبكة CBS News الأمريكية.

إذن بشكل عام تجدد للتوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران. أعلنوا أنه محادثات إسلام أباد صارت يعني في عداد الموتى نستطيع القول. أرسل ترامب عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل وأعلن توسيع رقعة الحرب. انفجارات ضخمة كانت في مستودعات ذخيرة وقواعد عسكرية في إربيل شمال العراق. مستشار الخامنئي يكشف موعد دخول مرحلة الهجوم والتدمير الكامل ويقول ستصبح قواعد وجنود أمريكا هدفا للملاحقة. الحرس الثوري الإيراني أعلن دمرنا مستودع الزوارق الأمريكية المسيرة ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين. الليلة الماضية وفجر اليوم يعني تحديدا نستطيع القول ضربت إيران القاعدة الأمريكية في الأردن.

وفشلت المضادات من تصدي للتصدي للصواريخ في الأردن. فعليا كانت في منطقة الأزرق الأردنية الليلة الماضية. أيضا أغلق المجال الجوي البحريني بشكل مؤقت بعد الهجمات الإيرانية, وفعليا استهدفت عدد من الجسور أيضا في دولة الكويت.

مسافرات الإنذار كانت تدوي في السعودية هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان في الخرج في السعودية. طبعا كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه فعليا حاولت سفن مدعومة بالجيش الأمريكي عبور المضيق مضيق هرمز، وخلال عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة تم إيقاف السفن الأربع في مكانها كما قال الحرس الثوري الإيراني. يعني الأمور ليست جيدة أبداً.

طبعا لسه كأس العالم في مكانه, يعني في ظل تصعيد الأمريكي ضد إيران وتصعيد إيران ضد أمريكا وكل هذا الكلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني هذا إنفانتينو, اقترح عليه إعادة تنظيم المونديال في الولايات المتحدة مستقبلا ولكن دون مشاركة المكسيك وكندا في الاستضافة. قال ترامب ينبغي اختيار الولايات المتحدة مرة أخرى في المرة المقبلة ولكن هذه المرة من دونهم, وقال إنه لازم البطولة المشتركة تكون بين أمريكا والصين, واعتبر إنه هذا يؤدي إلى رحلات قصيرة بين المباريات وهو ما سيعجب اللاعبين. الصين من أمريكا للصين رحلة قصيرة يقول ترامب. هذا عايش مع نفسه يعني في خلية, هو مش معنا كتير على الكوكب.

اقتحامات في الضفة الغربية آخرها كان مساء أمس في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

جهاز المخابرات العامة بإسناد من الحرس الرئاسي يلقي القبض على مطلوب خطير في قضية إرهابية في جنين. المشبه به يواجه اتهامات بالمشاركة إلى جانب آخرين في التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أماكن عامة، حيث جرى توقيفه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. أيضا إلقاء القبض هذا يعني يأتي استكمالا لجهود المخابرات العامة في ملاحقة عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها قبل نحو عامين، واللي هي فيها عناصر تتبنى الفكر التكفيري. وكانت التحقيقات التي أجريت آنذاك كشفت عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية، وأشارت إلى أن الموقف الحالي يعد أحد أبرز عناصر الخلية، أو الموقوف الحالي عفوا هو أبرز عناصر الخلية وأكثرهم خطورة. اقتحام لمخيم الدهشة الليلة الماضية وإطلاق قنابل الغاز والصوت بين منازل المواطنين. اقتحام لتقوع جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال يعني مش تارك حدا بحاله، اطلاق قنابل باتجاه زفة عريس في سعير شمال الخليل يوم الامس. في بيت فجار ايضا اقتحام واطلاق قنابل الصوت اثناء تواجد قوات الاحتلال هناك. اقتحام اذنى غرب الخليل واعتقال مواطن هناك. واقتحام لبيت فوريك شرق نابلس. أما المستوطنين يصعدون الاعتداءات اليوم، يوم الأمس أشعلوا النار في أراضي المواطنين غرب سنجل شمال رام الله.

وجولات استفزازية في أراضي المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أيضا من المستوطنين، وإطلاقهم للمواشي في أراضي قرية أنصفة شمال غرب رام الله.

قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة مركبة جنوب لبنان. الأسير محمد جرادات يرزق بمولودته البكر حور بعد 22 سنة من الاعتقال، كان محكوم بالسجن المؤبد وأفرج عنه في صفقة التبادل. السلطة الفلسطينية تحضر الكثير من الناس وتحضرهم إلى البرك، نستطيع القول برك سليمان، لأن المعركة حول البرك هي معركة وعي ورواية. السلاح منتشر وهناك شجارات عائلية والمكان غير آمن، هذا ما يقوله الصحفي الإسرائيلي تيفي يحزقيلي. وأيضا نستطيع القول أنه في خلال تقريره قال أن برك سليمان ليست أقل أهمية طبعا من جبل الهيكل، بالنسبة لهم أن السلطة هي من تحضر الناس هناك ويحاولون تشويه كل ما هو من جهود فلسطينية.

صحيفة الجارديان تقول خطة إعادة إعمار غزة تقلصت إلى مشروع محدود في رفح. هذا الجارديان البريطانية الصحيفة. فعليا نشرت الجارديان تفاصيل عن هذا الموضوع وقالت إن خطة إعادة الإعمار التي تبناها مجلس السلام المدعوم من إدارة ترامب تقلصت بصورة كبيرة من مشروع شامل لإعادة إعمار القطاع بأكمله إلى مشروع تجريبي محدود في جنوب غزة وهو في رفح وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات السياسية والعسكرية إلى إفشاله قبل انطلاقه. طبعا المشروع الآن يقتصر على إنشاء مخيم مؤقت قرب مدينة رفح لإيواء عشرات الآلاف من النازحين بإدارة فلسطينية وقوة شرطة محلية إلى جانب قوة أمنية دولية محدودة، إلى أن تنفيذه الفعلي لا يتوقع قبل نهاية العام الجاري. وأيضا خطوات تمهيدية في غزة، وصول عدد محدود من الضباط المغاربة ويعني كانوا وصلوا إلى الأراضي المحتلة لتشكيل نواة قوة الاستقرار الدولية وأنشاء قاعدة لوجستية قرب معبر كرم أبو سالم. فأعمال أيضا إنشاء المخيم نفسه لم تبدأ بعد، ولم يبدأوا في بناء قاعدة الدعم القوة الدولية. هناك أعمال تسوية للأرض بدون أي منشآت جديدة، ويرجح التقرير في صحيفة الجارديان أنه لن يتحقق هناك تقدم ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية أصلا مقررة هي في 27 أكتوبر يعني. فنستطيع القول أنه ممكن تنهي هذه الانتخابات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية حسب المعطيات والمؤشرات. فعليا الكنيسة صادق على حل نفسه وحدد 27 أكتوبر موعد للانتخابات. في 24 ساعة الماضية الاحتلال قصف جنازة في مخيم انصيرات في غزة وأوقع 7 شهداء و19 مصابا، هذه حصيلة 24 ساعة الماضية. وخلال أسبوعين فترة يعني قياسية دفعت قوات الاحتلال بمخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، 9 مستوطنات مصادقة تم المصادقة عليها ودفعوها نحو المصادقة والإيداع. وهناك سياسة طبعا ممنهجة لتوسيع المستوطنات وتعزيز الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية. فعليا المخططات هذه خصصت أكثر من 1069 دونم من الأراضي الفلسطينية صارت مخصصة، وشملت إنشاء 1024 وحدة استيطانية جديدة بواقع 455 وحدة تمت المصادقة عليها و570 وحدة أودعت لاستكمال إجراءات الاعتماد. ويواصل الاحتلال الاستثمار في المستوطنات القائمة بالتوازي مع تسوية البؤر الاستيطانية التي سبق إقرار تحويلها إلى مستوطنات.

عمدة نيويورك زهران ممداني طالب بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، واستنكر لاستمرار اعتقاله في سجون الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية، ووجه تساؤلات حول أسباب استمرار احتجازه. فقال: لماذا ينتظر أكثر من 18 شهر لينال حريته وهو مريض؟ هذا ما قاله ممداني عمدة نيويورك.

الحرب في غزة يعني الآن هي أصبحت تجري بعيدا عن وسائل الإعلام، بعيدا عن أعين العالم الذي كان يتفرج يوما بيوم على حرب الإبادة. نستطيع القول بأنه موضوع أنه الحرب انتهت هو كذبة كبيرة. الآن في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان كذبوا عليكم، they lied to you، والموضوع بيحكوا فيه أنه بسبب أنه الناس حول العالم بيعتقدوا أنه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توقفت، الفلسطينيون طبعا عم بيدفعوا الثمن يوميا في القصف والاستهداف وسقوط الضحايا والتجويع والنزوح، كل هذه لم تتوقف، أصبحت تجري فقط بعيدا عن عدسات الإعلام واهتمام الرأي العام الدولي. نستطيع القول أنه بعد ما صار أصلا وقف إطلاق النار هذا المزعوم، 1100 فلسطيني استشهدوا بعد الإعلان هذا، دلالة واضحة طبعا أنه العملية العسكرية لم تتوقف فعليا، والمواطنين يدفعون ثمنا باهظا عن موضوع انتهاء الحرب هذا. فحملة كذبوا عليكم هي على منصات التواصل الاجتماعي محاولة لاستعادة الحقيقة ولفت نظر المجتمع الدولي مرة أخرى إلى غزة. مبادرة إقليمية، قالت هذه المبادرة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طرح هذه المبادرة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. ما هي هذه المبادرة التاريخية؟ هذه المبادرة شملت استعداد السعودية لإرسال قوات لإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب مقابل التزام إسرائيلي بمسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية خلال فترة 5 و7 سنوات. حسب صحيفة دعوت أحرنوت نشرت هذا الموضوع أنه في اتصالات لإنهاء الحرب وكل هذا الكلام، قالوا أنه السعودية بدها ترسل القوات لأن هي اللي تشارك في موضوع وقف الحرب وأنه يودوا الدولة الفلسطينية تكون مستقلة، ولكن نتنياهو رفض هذه المبادرة بكل بساطة.

منذ 3 أشهر 4 حالات قتل في الخليل. العشائر تقول لقدس الإخبارية الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ملاحقة الجناح. بعد الاعتداء على أسطول الصمود، محكمة اسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. لازالت القضية مستمرة عن موضوع أسطول الصمود الذي نكل بن غفير فيه بالناشطين. الاحتلال يواصل استهداف الشرطة في غزة ويرتكب مجزرة جديدة بقصف نقطة للشرطة شمال القطاع.

تصاعد غير مسبوق في أعمال الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى. تحذر هيئة أمناء المسجد الأقصى من تصاعد هذه الوتيرة، وتيرة الحفريات، وهذه الأعمال تمثل أحد أخطر أدوات المشروع التهويدي. وهيئة أمناء الأقصى تقول الاحتلال يكثف الحفريات لفرض هذا الواقع التهويدي، ويحذرون من سلامة طبعا المسجد في ظل هذه الحفريات. منظمات الهيكل تحضر عمالها هذه الأيام لتفرض رقم قياسي جديد في اقتحام ذكرى خراب الهيكل. راح يكون هذا الحكي 23/7 اللي هو يوم الخميس القادم. بدهم يكسروا رقم قياسي جديد اللي هو الرقم القديم أصلا كان 4000 شخص كانوا في هاي المناسبة. فهاي المناسبة السنوية أصلا منظمات الهيكل حولتها من سنة 2016 إلى موسم سنوي لتسجيل أكبر اقتحام ممكن، ووضعت بلوغ حاجز 5000 مقتحم هدف مرحلي، ويعملون على فرضه منذ عام 2021. بده يكونوا 5000 شخص يقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل. عمالهم بيحشدوا الناس لهذا اليوم الخميس الجاي.

شبكة قدس الإخبارية تنشر تقرير بخصوص المجلس التشريعي، ويبدو أنه لن يكون هناك زيادة لأعضاء المجلس التشريعي إلى 200 شخص. مصادر عن شبكة قدس الإخبارية تنشر هذا التحقيق الاستقصائي. ممكن أن يكون هناك تعديلات عن مرسوم الرئيس محمود عباس. وأربع مصادر كشفت عن هذا الموضوع لقدس الإخبارية وقالت أنه موضوع أنه في قانون معدل لقانون الانتخابات العام الصادر منتصف الشهر الماضي، واستجابة لما وصفته بالإملاءات الأوروبية أنه رح يعدل عليه، لأنه المرسوم نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 شخص، فيما تتجه السلطة إلى تخفيض العدد إلى 132 شخص كما كان قبل التعديل. مستمعينا، نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، نواصل بعده أخبار الصباح، ابقوا معنا. راديو موال.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: جاع
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نقلاً للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا بلما هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يعني بتروحوا حلو عنا أنا بس أروح كرتناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بكل هلا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أخبار الصباح لصباحي هذا السبت 18 من تموز 2026. ننتقل مستمعينا إلى أخبار بعيدة عن السياسة، أخبار من حول العالم في جولتنا في هذا اليوم.

سقوط رجل أمن من قطار متحرك في ألمانيا بعد شجار مع راكب. كشف تفاصيل موقع العلمين الأثري في مصر. تهم ثقيلة بانتظار المتهم الذي قام بإحراق مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية. سيحال القضاء مدة تصل العقوبة مدتها تصل إلى 20 سنة. هو أصلا عمره 60 سنة وينحدر من مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وجهت إليه تهمة تدمير أو إتلاف مبنى أو ممتلكات تستخدم في التجارة بين الولايات المتحدة عن عمد عن طريق إدرام الحريق. ولكن الموقع أصلا كان مسجد في المدينة. بعد ما طبع صورته على الجواز الأمريكي الآن عملة جديدة بوجه ترامب. قرار جديد يثير الجدل في أمريكا. طبعا في ظل ما العالم مشغول في المونديال هلا صار أي شيء له علاقة بكرة القدم يعني بيساوي كثير, يعني في الأساس هو بيساوي كثير, ولكن هلا مع ازدياد أدرينالين الشعوب نستطيع القول. بيع القميص الذي ارتداه بيلي هذا أسطورة البرازيل بسموه عندما سجل هدفين في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 58. هذا القميص يعني اللي ارتداه مقابل 4.9 يعني حوالي 5 مليون دولار في مزاد علني, وهو قطعة تذكارية أعلى قيمة مرتبطة بأسطورة كرة القدم بيلي. كان أصلا عمره 17 سنة لما فازت البرازيل على السويد, كانت وقتها صاحبة الأرض 2-5, والقميص أصلا رقم 10, ومن بعدها صار في كثير بتيمنوا بهذا الرقم وبيحبوه يعني من لعيبة كرة القدم. تخيل أنت تكون لابس هذا هاي البلوزة يعني بنحكي في مباراة كرة قدم, يوصل بعد فترة طويلة هذا يعني من سنة 58 نقدر نحكي, بعد فترة بيوصل هاي البلوزة اللي انت لابسها عشان دخلت فيها اهداف, يوصل حقها 5 مليون دولار.

أيضا من أجواء الملاعب رونالدينيو يفجر مفاجأة مدوية في عمر 46 يعود إلى الملاعب مدرب. ما الذي حصل لعشرين طن من الجبنة في ألمانيا؟ لك الشرطة هناك فاتحة تحقيق في اختفاء 20 طن من الجبنة، كان مخطط أن تنقل من ألمانيا إلى فرنسا من خلال شركة للنقل بتقدم الخدمات عبر منصة إلكترونية. اللي صار إنه يعني فعليا شركة الشحن أوكلت المسؤولين عن العملية مهمة نقل لشركة ثانية عبر المنصة الإلكترونية، وفعليا حملوا 20 طن من الجبنة ولكن لم يصلوا أبدا إلى وجهتهم بسبب عملية نصب باستخدام هذه المنصة الإلكترونية، خصوصا أنه القيمة الفعلية لهذه الشحنة 80,000 يورو لعشرين طن من الجبنة. طبعا بنحكي أنه في وقت الحر في أوروبا أصلا في أضرار بالغة في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، كله في مخاوف لزيادة أسعار الألبان والأجبان، راحوا ضربوا 20 طن مرة واحدة وأخذوها إلى وجهة أخرى غير اللي مدفوعة.

موضوع ظاهرة النينو وهذا الموضوع اللي بحكوا فيه كثير. بحكي لك تاريخيا تبلغ ظاهرة النينو ذروتها في نهاية العام في ديسمبر وتتلاشى في أواخر الشتاء والربيع في نصف الكرة الشمالي من فبراير إلى مايو، وتظهر ظاهرة النينو الحالية مؤشرات كلاسيكية للتطور، مما يشير إلى أنها ستتطور وتصل إلى ذروتها ثم تضعف كما هو متوقع. وحاليا عم بلاحظوا مؤشرات مختلفة بسبب أنه تجاوزت درجة حرارة سطح الأرض في خاصة في منطقة المحيط الهادئ الاستوائي، تجاوزت كل التوقعات. نتوقع أن تستمر في الارتفاع مع تطور ظاهرة النينو. هي ظاهرة طبيعية ترتفع فيها درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي إلى مستوى غير طبيعي. نحكي عن تفاعل بين المحيط والغلاف الجوي وكل هذا الكلام، ممكن يزيد الجفاف، بينما في مناطق أخرى يتوقع هطول أمطار غزيرة وظروف مناخية أكثر رطوبة، يعني نص جاف ونص رطب.

عرس في تركيا يحطم الأرقام القياسية ويثير ضجة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي. كان مكلف 6 مليون ليرة، ذبح فيه 35 خروف. هو عندهم ضجة، بس هذا يعني فلسطين عادي ممكن يصير وأكثر كمان. شركة الأوبن إي آي، هاي الشركة اللي طلعت لنا تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي وكل هذا الكلام، الآن تطرح أول جهاز ذكي للشركة، تليفونات كمان راح تصير هيك.

بعض السيارات عمالة بتتحول من البنزين إلى الغاز. خبير روسي ينصح بعدم الوقوع في هذا الفخ. موسكو تستضيف أسبوعها الدولي للسينما في الشهر القادم. أسراب من البعوض تعطل رحلتين جويتين في إيطاليا.

من الأخبار المنوعة أيضا لهذا اليوم، هناك تحذيرات من انتقال الإيبولا عبر الجثمين وجثمين الضحايا، الارتفاعات بالإصابات سريعة جدا. منظمة الصحة العالمية تقول هذا التفشي الحالي من الأكبر تاريخيا. فاجعة في دار أيتام في الجزائر تهز منصات التواصل الاجتماعي، مؤسسة طفولة المسعفة بتحاول إنه تشوف طريقة تحل هذا الموضوع. شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي يعمل دون انقطاع بسبب ارتفاع الحرارة وأدت إلى حريق في دار أيتام في الجزائر. كان فيش أنظمة أصلا إنذار مبكر، كان ممكن أنه تنقذ الأرواح قبل انتشار النيران. وحاليا عاملين رقابة مشددة على مرافق الكهرباء والغاز، ولكن بعد إيش؟ ففعليا صراخ مرعب للأطفال وهم يطلبون المساعدة، هذه اللحظة ستظل عالقة في ذهنهم طول حياتهم أتوقع، يعني في الأيتام يعني الموجودين في هذه الدار. ويعني للأسف الشديد ماتوا أبرياء.

شفتوا لامين يامال وهو طفل بيحممه ميسي. كان ميسي في إعلان, هذا الإعلان كان لحملة خيرية وكل هذا الكلام, ووقف أمامه في نهائي كأس العالم هاي السنة لكرة القدم, فمن حوض الاستحمام إلى نهائي المونديال. فكان ميسي صغير جدا أصلا في أول طلعته في هذا الإعلان, إعلان انتشر كالنار في الهاشيم على موقع التواصل الاجتماعي قديم وجددوه. المباريات على الأرض إشي وبين المعلنين إشي ثاني, فيبدو أنه راح يغيب شعار النايك أو النايكي كما يقولون عنها عن نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين لصالح شركة الأديداس التي تزود طرفي المباراة بالأطقم والمعدات الرياضية. راح نشوف هاي الإشارة كثير في المباراة النهائية. طبعا هذه بتكون مباريات من نوع ثاني, مباريات المصاري, مباريات الإعلانات بتكون عمالها بتكون جنبا إلى جنب مع المباريات الحقيقية على المستطيل الأخضر. هذيك مباريات بالأخضر. بحكي لك البنتاغون الأمريكي سيقدم هرمون التستوستيرون للجنود الأمريكان في إطار برنامج بيحاول إنه يحسن من اللياقة والمظهر عشان ينفخوا هيك ويصير عضلات وعليهم هيك هيبة وإلهم قيمة. فعماله البنتاغون نفسه بيخطط ليزود الجنود الأمريكان بهذا الهرمون التستوستيرون.

إذا المستمعين كنا في جولة مع الأخبار المنوعة من حول العالم. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح قبل أن نختم جولتنا لهذا اليوم. إذن واشنطن تنفي انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وطهران تعلن استهداف جسور في الكويت والبحرين. للمرة الخامسة دوت صافرات الإنذار في الكويت منذ نصف ساعة، والخطوط الجوية الكويتية أعادت جدولة لمعظم رحلات الطيران وليس كلها. طبعا تقول إيران العدو يخفي فشله العسكري عبر استهداف المستشفيات والجسور والمطارات. أوضاع ليست جيدة، 7 أيام من القصف المتبادل، نستطيع القول بين إيران والولايات المتحدة وقواعدها في الشرق الأوسط. فريق طبي تطوعي يصل المرضى في خيام النزوح في غزة، وإطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي اسمها كذبوا عليكم لحتى يرجع المجتمع الدولي يطلع إلى غزة ويرى أن الحرب لم تتوقف يوما واحدا. إيران أعلنت عن مقتل 3 أشخاص بالضربات الأمريكية الأخيرة. إسلام أباد لسه الباكستان بتحاول توظف الوساطة في حرب إيران، بس حكوا إنه التغت يعني كأنها لم تكن.

إذن الأجواء جدا متوترة، قصف الكويت، قصف في البحرين، وقصف في الأردن للقواعد الأمريكية من قبل إيران. الأوضاع ليست جيدة على الإطلاق 7 أيام من هذا الكلام، ونستطيع القول الليلة الماضية كانت دوي الانفجارات في الأردن قوية يعني للمناطق القريبة، وهذه الموجة 7 كانت للضرب تشديد الحصار على إيران.

0: هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة تسفر عن مقتل 14 فلسطينيا حصيلة لل 24 ساعة الأخيرة حصيلة جديدة. قالوا في بعض وسائل الإعلام إنه الجيش الأردني أسقط 10 صواريخ إيرانية، ولكن يبدو هذا الكلام غير صحيح. إذن مستمعينا، هذه هي أبرز الملفات والعناوين لهذا اليوم. أيضا اطلعنا على اقتحامات المستوطنين والاعتداءات بالضرب على الأطفال واقتحامات المناطق الفلسطينية يوم الأمس. المصادقة على 9 مستوطنات جديدة في الأسبوعين الماضيين. الضفة الغربية في حالة من الهجوم الإسرائيلي، والهجوم الإيراني مرتقب لأنه إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بإرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود الإضافية قبل تصعيد محتمل مع إيران. كله جاهز. واليوم الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 درجات مئوية. جو صيفي حار وقت الظهيرة في الجبال، وجو حار إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، ودرجات نستطيع القول ارتفاع على درجات الحرارة. في ساعات الليل يصبح الجو لطيف في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. اليوم مع هذا الارتفاع بنحكي عن 32 درجة في بيت لحم، في ساعات الذروة تنخفض إلى 22 درجة في ساعات الليل. إذن هذا مستمعينا كان كل ما لدينا في جولتنا الإخبارية لهذا الصباح. جولة جديدة وعناوين وتطورات جديدة صباح الغد في نفس الموعد 8 صباحا. هذه تحياتي لكم إنجي سابا، نشكركم جدا جدا على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه السيارة الصحيه يعملات مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامج طلة صباح، وبنقول كما دائما يا صباح الخير. صباح الرضا، صباح السعادة، صباح الأمل، صباح إن شاء الله بحمل لنا وإلكو أشياء حلوة، أخبار حلوة، مواقف حلوة، ناس حلوين، أشياء حلوة. دائما وأبدا هاي أمنيتنا وهاي بداياتنا وهاي صباحاتنا لكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار وفي هذا الصباح، صباح السبت 18 تموز 2026 الموافق للماشين حسب التقويم الهجري 4/0/1448 للهجرة النبوية الشريف. إن شاء الله بداية يوم طيب، بداية أسبوع كويس، مع إنه إحنا بطلنا نعرف بداية الأسبوع عندنا عمليا ووظيفيا بتبلش سبت ولا جمعة ولا أحد. يعني إحنا الثلاث أيام خاشين في بعض. ها أحد، طيب احنا انا بتبلش عندي التنين، وكل واحد بالنسبة له كل يوم صباح هو ولادة جديدة، هو نهار جديد، هي امنيات جديدة. نترحم على شهدائنا، اللهم اكتبهم في عليين، اللهم امين، وعداد الشهداء الذي لم يتوقف منذ ان يعني وقعت هذه البلاد تحت أسر الاستعمار الذي يتم تداوله عليها. يعني بتحس انه بلد بتسلم بلد، واستعمار بسلم استعمار، وواي بسلم، يعني ولحتى الآن حالتنا على ما هي عليه. وبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يهدي بالنا وبالكم جميعا وبال كل الحبايب والإخوة والأخوات مرافقين في هذا المشوار. الاحتلال يستولي على أكثر من 16 دنم في أراضي دور القرع في زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا. قوات الاحتلال تمنع أذان الفجر وتخلي مسجد من المصلين في حسان ببيت لحم. الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة، توقيف سفن وعمليات قصف، ويعني الهجوم لا زال مستمر، وشهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله. على الصعيد الإقليمي، على الصعيد الدولي، الحرب تتوسع، واشنطن تكثف استهداف البنية التحتية، وإيران أيضا ترد باستهداف البنى التحتية في بعض دول الخليج. ولحتى الآن إسرائيل واقفة على جنب، أو مطلوب منها تظل واقفة على جنب، أو هي خلاص عملت اللاي وقعدت كيف اللي بيجي بيشبك السلفات ولا الإخوة ولا المش عارف مين، وبقعد في الآخر يمكن إسرائيل تدخل وسيط لتيجي تلاقي مخرج ومدخل لحل الموضوع. هاي هي السياسة اللي ما بعدها سياسة. رغم الاتفاق المبدئي اللي أصلا يبدو تبخر هذا الاتفاق، لا انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان حتى الآن. الإسرائيليين قالوا مش رح ننسحب، يعني لو حتى تم التوقيع على اتفاق، سواء اتفاق إيران اللي تدمر أو حتى الاتفاق مع الحكومة اللبنانية كمان اللي قالوا ما مش حننسحب، يعني إلا إذا تضمنوا لنا عدم تشكيل حزب الله خطر على إسرائيل. كيف بشكل حزب الله خطر على إسرائيل؟ يبطل موجود. هاي فلسفتهم بإسرائيل. في إسرائيل يتوقعون في ظل انطلاق المعركة الانتخابية أن تندلع المواجهة بشكل موسع أكثر خلال الفترة القادمة، حيث سترسل واشنطن طائرات إضافية لإسرائيل استعدادا لاحتمال توسيع الهجمات على إيران. لأقولكم شغلة اللي يعني بهيك تكون وسط على الأقل، يعني على الأقل بين كل هاي التفاصيل، بين كل هاي العناوين، الحرارة فوق معدلاتها بقليل، حيث تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية عفوا
وصلتني الكتلة الهوائية، يبدو حارة ويكون الطقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف مناطق البلاد، حيث تستمر الحرارة فوق معدلاتها اليوم ومساء، يعني بتصير الأجواء دافية أقل من حارة. احنا بنحكي عن 18/7، يعني هاي ذروة فصل الصيف. كل سنة وانتو سالمين غانمين يا غوالي، كل واحد باسمه، كل واحد بلقبه، كل واحد بمكانه، كل واحد بمكانها. اكيد في تفاصيل فردية وذاتية لكل مواطن، في عنده ملاحظات على الوضع القائم الان، سواء على الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية، من الهيئات المحلية في إلها كمان انتقادات على المواطنين في ظل الظروف الحالية، من موضوع المواطنة، من موضوع الالتزام، من موضوع التعديات، من موضوع الالتزام بمثلا غير وغيراته تجاه الهيئات، ويعني في جدلية في هذا الموضوع. عمالنا لحتى الآن بيسألوا ذات السؤال، في رجع على الشغل ولا فيش رجع على الشغل، كمان الحكومة بتسأل شو وضع المقاصة، الكل الآن حاطيده على خده وقاعد بستنى يجي الفرج، والفرج إن شاء الله بيجي في القريب العاجل. أهلنا بغزة الله يكون بعونكم على هاي الظروف اللي عايشينها، وهاي التفاصيل الكثيرة جدا جدا اللي لا بتنحصر ولا بتنعد حقيقة، ما بهم الاحتلال والقصف والفقد والظروف والحصار والتجويع والشوب والمية والأكل والنار والحطب والقصة هاي بتفاصيلها وبرمتها. فبنقول الله يهدي بالها الناس، والله يجيب اللي فيه الخير، وصباح خاص لكل من اختار أن يثبت المؤشر على أي من الإذاعات الشريكة، راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم، على شاشة تلفزيون معا صباح الخير. مني عادل غريب في الإعداد والتقديم، أيضا من استوديو راديو الرابعة، وهذا شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية، عمر القواسم في المتابعة الإلكترونية، سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة، يعني جايبين العدة وجايين، وهي نصبنا الكاميرات ونصبنا العدة ووصلنا الميكروفونات وكل شيء تمام، وشربنا قهوتنا وبنستنى ننطلق احنا وانتم في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كيف المزاج العام اليوم؟ كويس ولا وسط ولا لايك ولا انلايك؟ جود ولا نو جود؟ مليح ولا وسط ولا مش عارفين؟ هات نشوف، في عندنا هون جمهور احنا بكل الاحوال. عمر كيف المزاج؟ الامانه ها متذبذب. شادي، شادي عال كويس لاني لا من الاغنية عرفت. سعد مش معنا، سعد شو الوضع عندك؟ سعد وليك كيف نترجمها هاي؟ يعني حل عني، يعني بس انساك مني، انا مش موجود على الاغنية. كلمات والله ما بعرف شيء، شو بكلها هلا؟ شو بكله؟ هي بكله سحر الكرار، الغرام وكلامك وشغلات. سوسو صباح الخير، مراد نتشه صباح الخير، الشيخ حمدان بيقول كيم بسيدر على الاخر قمور، مراد عايش حبيب القلب، صوت طوشي في الاستوديو. لا والله رايكين الشباب، هاي الطوشي بتكون حواليك، دير بالك اوعى امسك. موسى حوامدي الله يسعد صباحك، صباح الفل، صمت الرحيل يا هلا ومرحبا. ابو عدي سلامات، كيف الوضع؟ ابو علي يا سلامات، سلامات بقول ابو علي لا ظل سلامة ولا غنيمة اثر. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. ادريس ابو تركي سلامات، مريم طارق صباح الخير. ابو سامي صباح الخير، بالصاد ولا بالسين؟ محمدي سادة الصباح، ليش مش صوت معقول؟ يلا في اسم كمان الطيبات فوائدها، دكتور ضياء صباح الخير، شيخ امجد عليكم السلام يا مرحب، ابو جبل يا سلامات، موكو صباح الاشياء الزاكية. شو الاشياء الزاكية اللي ممكن تكون اليوم الصبح؟ لأنه بتختلف من حدا لحدا، ممكن حدا يقول لك ساندويش فوارغ هيك فيشش كذا وهيك أزكى من هيك فيش، وحدا بيقول لك كرواسون، حدا بيقول لك فنجان قهوة، وحدا بيقول لك كرشات، حدا بيقول لك مقلوبة، حدا بيقول لك بونبون، شو كلاطة هاي بصير شيء، شو اسمها عبرية معمول بالمعمول بالمكسرات. هاي من أخونا أبو محمود الله يسعد صباحه، نورنا شرفنا. بعين الله حسن عادي صباح الخير، مراد بكل الجلسة مع الأهل أحلى صباح. أي هاي صباح الورد، أم الأمير يا صباح الفل وفلاته كمان. أبو عدي بكل الصلاة على الحبيب، اللهم صل على الحبيب. بث على الفيس موجود له أسبوع مبين عندي على ما مشاركتي على صفحتي، ما بعرف إيش المشكلة. آخر حدا ممكن يفتي بهالموضوع أنا. الكل شيء زاكي وقهوة زاكي، هذه من الآخر، أي شيء بيدخل المعدة كويس. صافي من جنين صباح الورد عليك، حج إبراهيم الله يسعد الصباح. أنا أكيد بلقط خيار الحج إبراهيم، بكل خيار زاكي على الصبح منيح، أي شيء كويس، فكوش منيح، خيار، كوشة، ملوخية، أي حاجة، سيجارة مثلا للناس اللي تحشش بدخنها على الصبح. كم سيجارة صرتوا ضاربين لحتى الآن؟ سنتين سعد، أمانة الله كم واحدة من لما صحيت لحتى الآن؟ بعدش ها؟ اطلع لك يعني اخليك تأتس اتولع طوش اليوم، هذا اللي حاسه انا. شيخ حمدان خبز طبون كويس منيح. امجد بقول شو في اخبار ساخنة، اي خبر حطه في المايكرويف بولع. فيتشر صبع ترقوميا صباح الخير والفل، أحلى صباح لما يكون هيك صباح تركومي معدي من وادي الكف مثلا ومن طرف أهلنا من بيت كاحل وجاي من قرى الخط الغربي، هذا مسخمين هالقرى الخط الغربي.
1: بكرة وبعد بكرة وبعده قلوبنا توعدوا
0: والخلص الفقوس يا عم محمود بدناش خلاص يا عم بدناش
1: تعالي
0: توفى صباح الخير أمجد بسأل شو صار مع طارق النتشي ولا شي ولد وبنت شو بدي يصير اللي بعده يعني القصة بتخلص بلش اللي بعدها وهذا
1: صحبة وشلة وردة وكلة أحبب والله وشفنا ليالي تحت
0: بالله يا عم اللي معاه مصاري كل بيهتم فيه وفي أخبار وفي قصص وكذا والأخر والله شادي أنا وياك ما حدا معبرنا ولا لو نطلع مشلحين جد كيف انخلقت قضية رأي عام وكل الناس تحكي والهادة والدنيا بعين الله بعين الله الحياة بدها صبر والله هذا هو صح

بقول لك نهائي مونديال 2026 لقب ثاني لإسبانيا ولا رابع للما يتسموش حرة أرجنتين باشا. الله علموا علينا أرجنتين من الآخر يعني, تركوا علام من هان لما يجي مونديال بعديه. راجل لابس أسود, هلا بشلح خالص ولا عبالك. بقول لك غالبية الكازيات محطات المحروقات في الضفة الغربية أعلى, وأنا والله ضاوي للسيارة شو أعمل في حالي, روح قصدرة يعني فيش عندنا سولار في البلد, جو طلع عليك. أيوة وإحنا يا يا يا بزعل أبو أحمد يا بسكر هرمز. طيب انا بكره بدي هذا ونسكر الراديو هات, والله ما حدا بعبرني.

والله انه الزلمة صريح وواضح يعني تلبش حالك ولا تلف لا من هنا ولا من هناك, اموره مسكرة وكل شيء تمام وخلاص, شارب مي بالزنجبيل, شاي باليانسون,

طيب نشوف غزة هذا الصباح كيف غزة اليوم بعد الفاصل, ونبلش معكم بملفات وأخبار وأشياء وأمور مش زاكي. هلا خلص أخبار هلا

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتد يسوي منهون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى شرف ترفعكم.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: هاي أخبار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. والله لازم نعملها زاوية هاي إنه زاوية أخبار سريعة هيك أخبار تكوي يعني. زوج يطعن زوجته الحامل وضعها خطير. فيش سولر وبنزين في البلد. شيخ يضبط بحضر فيلم إباحي في المسجد. أثوب انتحار شاب. شو هاد بصير في الدنيا؟ كل هاي أخبار عنا هاي كلها. أما نطلع نشوف غزة. شوف في غزة. هنا أبو عمرو صباح الخير يا هنا.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين المستمعين.
0: أهلا وسهلا. أنا بعرف إنه هالسؤال صار مستفز إنه شو في أخبار جديدة، ولكن مش رح نكل ولا نمل، ودائما بدنا نسأل شو الوضع وشو الأخبار علشان نظل دائما على اتصال وتواصل مع غزة، حتى لو طفت كل الكاميرات والميكروفونات حتى الرمق الأخير معكم يا هنا. شو الأخبار؟
1: يعني أنت كنت بتحكي هلأ يا لطيف، إحنا بدنا نحكي الكثير من يا لطيف
0: يا لطيفات
1: الكثير والكثير.
0: والله
1: بشكل متناهي. يعني أنا صار عندي شوي يعني الكثير من أنه أنا نفسي بيوم أطلع نقول لأ صار في أخبار حلوة، لأ اليوم إحنا عشنا ليلة هدوء أو عشنا بدون قصف، أو اليوم أصلا ما في شهداء وما في إصابات، ما في من كل هاي الأشياء
0: إن شاء الله.
1: لكن للأسف عادل يعني إحنا نتكلم عن 24 ساعة دامية على قطاع غزة، بنحكي عن أيام لربما هي الأصعب على القطاع في ظل أن احنا بنتحدث عن تهدئة، لكن للأسف ميدانيا على أرض الواقع لا يوجد أي شيء من ذلك. بالأمس كان هناك تشيع لبعض الفلسطينيين يشيعون جنازة في مخيم النصيرات، مسيرة إسرائيلية ألقت بصاروخين على هؤلاء المشيعون، ارتقى في هذه الغارة يعني 8 شهداء، يعني شهيد يودع شهيد يودع شهيد في رحلة لا تنتهي في قطاع غزة من الفراق والمعاناة والحزن الذي يخيم ولا يزال يخيم ولا ينقشع أبدا. يعني خلال تشيع الشهيد ارتقى عدد آخر من الشهداء 8 شهداء، وهذا العدد يعني في أيام الأخيرة نحن نستمع إلى أعداد كبيرة من الشهداء في نتيجة استهدافات تطال مجموعة من المواطنين، تطال خيام، تطال أي مناطق متواجدة في قطاع غزة في هذه المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على قطاع غزة. لا يمر أي يوم على القطاع إلا واستهدافات الاحتلال الإسرائيلي يعني تطال جميع المواطنين هنا في القطاع. نتحدث عن أكثر من 20 إصابة على الأقل في هذه الغارة عادل، وهذه الإصابات يعني صارت منهم عدد من الإصابات حرجة جدا وصلت إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة. يعني نحن أيضا نتحدث عن أخطر ما نتحدث عنه أيضا هو الزحف والتوسع في هذا الخط الأصفر. بالأمس كان هناك إشارة إخلاء في مناطق يعني محادية للخط الأصفر، نتحدث عن شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، عدد من المناطق بمسافة 200 متر أو أكثر من ذلك بقليل أخبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق طائرات الكواد كابتر التي يعني نادت بالمكبرات على المواطنين المتواجدين والعائلات في تلك المنطقة بالإخلاء فورا، لأن يعني هناك عملية توسع وتقدم لهذا الخط الأصفر. في ساعات الليل سمعت يعني حركة نشطة للآليات، واصلت التحرك والتقدم، أطلقت النيران بشكل يعني مكثف جدا بمحاذاة هذا الخط وفي محيط منطقة وادي السلقة جنوبي شرقي مدينة دير البلح. في الصباح يعني شاهدوا المواطنين يعني تقديم هذه المكعبات الصحراء، في كل مرة يعني يجبر الاحتلال الإسرائيلي المواطنين النزوح يقدم هذه المكعبات الصحراء، حتى يعني عادل المواطنين أصبح لسان حالهم يقول في يوم من الأيام سنستيقظ ونجد هذه المكعبات متواجدة على الساحل نتيجة السرعة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن مساحة 70% يسيطر عليها جيش الاحتلال ولم يتوقف حتى هذه اللحظة، مساحة صغيرة جدا يتواجد بها الفلسطينيون هنا في قطاع غزة محشورون بها دون وجود أدنى لمقومات الحياة أو حتى الخدمات الإنسانية التي تتوفر. إضافة إلى أن حتى هذه المناطق 30% عادل الاستهدافات يعني يوميا تطال بها بشكل كبير جدا، عدد من الشهداء وعدد من الإصابات الذي لا يتوقف. بالأمس أيضا كان هناك استهداف من مسيرة إسرائيلية قرب الشعبية مدينة غزة، أصيب بها مواطن آخر، كانت هذه محاولة اغتيال يعني وأيضا محاولة اغتيال أخرى كانت في شارع أنفيلد دير البلح. كل تلك المناطق التي نتحدث عنها عادل هي مناطق مليئة بالسكان ومليئة بالمواطنين. وإذا ما يعني لاحظنا أن هذه العمليات تتم في وضح النهار في مناطق يعني المارة والمواطنين يتواجدون به بكثافة في الشوارع وفي كل المناطق وفي أي منطقة في مدينة غزة. هذه يعني لا أعرف إذا كنت تستمع الآن، طائرات الاستطلاع أيضا عادل لا تفارق الأجواء منذ يعني أيام، ونحن على هذا الحال تحلق ارتفاعات منخفضة يعني طوال ساعات الليل كنا نستمع ولم نستطيع النوم أيضا من يعني انخفاضها بشكل كبير جدا، تتعلق بانخفاضات بارتفاعات منخفضة جدا. ويبدو أن هناك عملية اغتيال قادمة، وهذا ما يخشاه المواطنون وما يخاف منه المواطنون في كل مرة تحلق بها طائرات الاستطلاع بشكل مكثف وبارتفاعات منخفضة جدا. هذه الأصوات نحن لم نعتد عليها عادل، نحن بل نتمنى كل يوم أن نستيقظ على يوم فيه بعض الهدوء خالي من الغارات الإسرائيلية. يعني أيضا استمعنا إلى الزوارق الحربية التي تطلق نيرانها في عرض بحر مدينة غزة، عمليات النفس التي لا تزال مستمرة سواء في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس أو حتى المناطق الشرقية من مدينة غزة. حتى هذه اللحظة الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة في تلك المناطق ويدمر كل شيء ويمحيها عن ذكرة أبيها، وكأنه لم يوجد من الأساس مباني أو منازل للمواطنين جعلها أثرا بعد عين للأسف.
0: كان الله بالعون. يعني عن جد انه لما حكيتي نتمنى ونسمع اي خبر يكون فيش فيها التفاصيل كلها هاي، ويجي صباح هيك يكون رايق على الاقل، ما فيش فيه بدناش شغلات كويسه، بس على الاقل يكون فيش شغلات مش كويسه. ولكن بدنا نظل عايشين بالامل، وبانه ان شاء الله بكره بعده بكون في اشي جديد يغير هالوضع على الأقل بشيء من الهدوء والسكون والراحة والطمأنينة والسكينة لأهلنا في غزة. الله يسعد صباحك هنا، وإن شاء الله بتشوفوا الهناء إن شاء الله.

0: شلون
1: الظلم بشع بشع بشع بشع يعني الظلم مرة واحدة. فكيف ناس قاعدة بتعيشوا بتفاصيل حياته وانه هي يعني انت عمليا تتطلع ل ل ل لشعب كامل تتطلع انت ل مش انه مثلا والله يقول يعني يعني زي ما بيقولوها مثلا انه ناس او اشي عسكري او اشي الناس الناس اللي بيدفعوا الاطفال والنساء والشباب والمستقبل والحياة هاي هذا الظلم اللي مستمر ومتواصل وما فيش افق انت بتتطلع في شفق وكأنه وبتحس انه هذا اخطر من القتل نفسه أن تقتل الأمل وأن تقتل الأفق وأن تقتل كل هذه المساحات من المعنوية يعني خلنا نقول من بكرة إنه فيش بكرة أنت مش عارف شو في بكرة وإحنا كلنا في فلسطين عايشين على هذا النمطية هلا بتقول إنه بكرة أحلى وبكرة أحسن وكل هاي المعادلة بس يعني بتواسي حالك بتقوي في حالك بتطمن حالك كمان واللي حواليك بس انت شايف انه الامور مش بهالراحة يعني صحيح ف الله يكون بالعون
2: ليس تجنيا فالعدل في ان يكثر قتلانا
1: والله اكثر من 70,000 يعني خلال هالسنتين ثلاث ما بعرف لوين لقديش هلا اصلا بقول لك هم مش 70,000 عمليا أكثر من 100,000 الآن حصدت هذه الحرب وحصد هذا العدوان من شعبنا من غزة مجمل الشهداء اللي ارتقوا جراء هذا العدوان المتواصل. على كل حال خلينا ننتقل لملف آخر حول التصعيد الإقليمي المتواصل والمستمر على وقع الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران في ظل استمرار استهداف البنى التحتية الإيرانية. إيران ترد هي الأخرى أيضا باستهداف أرصفة وجسور ومواقع وتقديرات في إسرائيل بأن المواجهة ذاهبة إلى المزيد من التصعيد. واحد برمي كلمة بيقول بعد يوم الأحد المباراة النهائية عشان العالم يفرحوا ويتوجوا البطولة وكذا والآخره بدك تشوف العسف من كل جانب. عجبتني الجملة أنا بقول لك بدك تشوف كل صواريخ الدنيا قاعدة بتطير في الدم هذا السيناريو الأكشن الكبير يعني. على كل حال هل هناك مؤشر على أن الحرب ذاهبة إلى المزيد من التصعيد وتوسيع رقعة المواجهة في ظل التزام إسرائيلي بعدم المشاركة العلنية؟ حتى الآن دكتور نعيم عدنان نعيم الباحث والمحلل السياسي في شؤون الإقليمية. دكتور عدنان يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
1: أهلا أهلا أهلا بحضرتك وأنت تتابع يعني الواقع الفلسطيني الذي نعيشه سياسيا وعسكريا وأمنيا وهذا العدوان المستمر على شعبنا بكل مناطقه أيضا بخلينا كمان نشوف شو قاعد بصير بالدنيا حوالينا ويبدو الملفات كلها مربوطة في بعضها. اليوم المشهد الإقليمي رايح للمزيد من التصعيد برأيك ولا هي مفاوضات بالتزامن مع أو مفاوضات بالنار؟
3: يسعد أوقاتك أوقات المستمعين. هو ما يتم هي إدارة صراع تحت النار معنى تصعيد عسكري مضبوط. الولايات المتحدة رفضت الشروط الإيرانية تحديدا البند الرابع والعاشر اللي بتعلق بمضيق هرمز فتح مضيق هرمز بدون رسوم وتحديد الإعفاءات إعادة الأموال المصادرة الإيرانية عداء وهي تقدر كانت الدفعة الأولى بستة مليار. أمريكا اشترطت أن يتم تزويد إيران بمواد غذائية محددة جدا وإيران طلبت أنها تقوم هي تحدد كيف تنفق ستة مليار. هذا التصعيد العسكري الأمريكي يأتي لتحسين شروط المفاوضات وتعديل القرار الإيراني. أخي العزيز هذا التصعيد يؤثر على المنطقة كلها ولا أعتقد أن أمريكا تذهب إلى حرب شاملة وطويلة لأسباب كثيرة وإيران أيضا والمنطقة أيضا. لماذا؟ لأن أمريكا تقترب من الانتخابات الأمريكية قريبة جدا، وسلاسل التوريد الدولية، وقود الطائرات والوقود والكذا، تعاني أوروبا وتعاني أمريكا من هذا الأمر. ارتفاع المواد الغذائية في أمريكا عالي جدا، الوضع الاقتصادي في أمريكا كمان نتيجة هذا الحرب، القلاقل الأمنية في أوروبا، دول الخليج أيضا لديها مصالح وهي تتضرر بشكل مباشر جراء القصف الإيراني للمواقع العسكرية الأمريكية، وبعض المواقع في دول الخليج تتضرر اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وبالتالي هي تضغط لوقف هذا الحرب المستعرة. من جهة أخرى إيران أيضا تتضرر، الضربات العسكرية التي وجهتها أمريكا خلال اليومين الماضيين كانت قوية جدا ومركزة، استخدمت منهج البيك أب، يعني الضربات المتتالية والتخطيط المتدرج، يعني أنا مش خبير عسكري بس هكذا يقال، منهج البيك أب منهج الضربات المتتالية والضربات البديلة، بمعنى لإرباك الحرس الثوري على مضيق هرمز. وأعتقد أن إيران أيضا تضررت. بالمقابل محيط هذه المعركة دول الخليج، 6 دول أيضا تعرضت للقصف، وهذا أيضا يؤثر على الاقتصاد والأمن في المنطقة. أعتقد أن إيران تريد أن تحسن الشروط وأمريكا تريد أن تحسن الشروط، لكن للأسف الشديد أمريكا كدولة تقود النظام الدولي كما يفضل لها أن لا تستخدم القوة، أدوات كثيرة ممكن أن تستخدمها أمريكا لفرض هيمنتها وشروطها بالضغط بالامتيازات بالتهديد بالترغيب، لكن بعد أن استخدمت أمريكا القوة العسكرية ماذا بعد؟ يعني ما هي الأدوات التي بيد أمريكا لتستخدمها بعد هذه القوة العسكرية المفرطة لتفرض شروط على إيران أو غيرها في المنطقة؟ يعني لما تستخدم القوة العسكرية هذه نهاية الاستخدام. أعتقد أن إسرائيل من تحت الطاولة، والتي والتي حاليا منشغلة بالانتخابات ومنشغلة بملف آخر وهو الاتحاد الأوروبي الذي يريد فرض عقوبات ومنع دعم وتمويل جمعيات يهودية تغذي وتدعم الاستيطان، هذا موضوع يشغل بال الإسرائيليين إضافة للانتخابات والملف اللبناني. إسرائيل تحاول أن تزج بعض الدول العربية في حرب مع إيران، في مواجهة مباشرة مع إيران. يعني
1: بالضبط هون السؤال، هاي توطئة لعقد تحالف دولي على الأقل أمريكي عربي لشن حرب كبيرة ضد إيران؟
3: لا أعتقد، لا أعتقد لأن إيران، أنا تحدثت سالفا أن أمريكا تريد أن تحسن شروط المفاوضات، تريد أن تضغط على إيران لقبول مرور السفن بدون رسوم، وتريد أن تمنحها تعيد لها الأموال المصادرة وهي بالمليارات بشروط وقيود، بمعنى أن لا تستخدم إيران الأموال التي كانت مصادرة لها، مثلا الدفعة الأولى 6 مليار دولار، أن تستخدمها في إعادة بناء البنية التحتية الإيرانية، وإعادة بناء ممكن ترسانة عسكرية، وإعادة بناء الجسور وترميم ما تم تهديمه. أمريكا تريد أن تعطيها مواد غذائية زي زيت الصويا وغيره، هذه معادلة. وأعتقد أن دول الخليج أيضا تضررت كثيرا جدا في بنيتها التحتية ومصالحها، ولا تسعى إلى تطوير الحدث إلى حرب شاملة، الكل سيخطر من الحرب الشاملة. وإذا كانت أمريكا لديها تستطيع أن تقود حلف في المنطقة، أيضا إيران تستطيع أن تقود حلف وحلفا قويا ومؤثرا، مثلا الحوثيين والحشد الشعبي في العراق الذي يزيد قوته عن حزب الله في لبنان، ولبنان إيران لديها أيضا من القوة التي ممكن أن تربك هذا الحلف. الطرفين لديه من عناصر القوة ولديه من عناصر الضعف، وبالتالي أمريكا ذهبت للأسف الشديد قبل 30 يوما، كانت المفاوضات جارية وكانت تتقدم، وكان وسطاء عرب وتحديدا منهم دول الخليج كانوا يدفعون بقوة إلى تذليل كل العقبات للوصول إلى اتفاق، لكن يبدو أن أمريكا التي فشلت في الحسم 3 مرات سابقة مع إيران لم تدرك تماما أنها في المرة الرابعة وهي هذا الهجوم أيضا ستفشل. هيبة أمريكا ومكانة أمريكا التي تحدثت أن عندما تستخدم الدولة العظمى في العالم الأولى والقوة الأكبر في العالم القوة العسكرية، هي تستخدم آخر أداة للقوة وفرض الهيمنة لديها وهي الأداة العسكرية، بعدها ماذا ممكن تستخدم؟ لكن لو خفضت أمريكا منسوب التصعيد إلى ضغط دبلوماسي والترغيب في تخفيف العقوبات ممكن أن تصل إلى إيران، مع إيران إلى مستويات أفضل. الدول الخليج أخي العزيز لا ترغب في حرب شاملة، والدول العربية أيضا، وهي تصل رسالة لأمريكا. أمريكا أيضا مخزون السلاح لديها محدود. أمريكا ليس اليوم، في خبراء أمريكان بيقول أن مخزون السلاح لأمريكا محدود. أمريكا تتجه إلى الانتخابات.
1: يعني دكتور معلش، أمريكا مش قادرة إلى إيران عسكريا يعني؟
3: أعتقد يعني بتقدر تضربها نوى وبتخلص.
1: يعني ما هو لما يعني أنا معلش إنه أمريكا اللي اليوم جيشها موجود في كل الكرة الأرضية وتمتلك الترسانة المعروفة واللي مش معروفة، معقول مش قادرة تنهي مع إيران عن جد؟ يعني هذا سؤال أنا، ومش استنكاري، هو سؤال استفهامي عن جد بسأله.
3: هو أنا تحدثت لك ممكن تنهي بضربات بسموها بالضربات القاضي باستخدام النووي.
1: لا غير النووي حتى حسم عسكري.
3: أعتقد أن المعادلة ستكون كبيرة جدا اليوم. أخي العزيز، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تجاوزت كثيرا مناطق منطق الأسطول البحري والبارجات. يعني اليوم مسيرة صغيرة جدا جدا بتكلفة بسيطة جدا جدا ممكن على ارتفاع منخفض تنزل على بارجة وتعطلها وتقطب بارجة ثمنها مليارات الدولارات. وكانت سابقا عندما تتحرك هذه البارجة على شواطئ أحد الدول تصاب هذه الدول بالذعر. اليوم منطق التكنولوجيا العسكري الحديث تجاوز البارجات وتجاوز كثير من المنطق، وشاهدنا ما تم
1: يعني في إيران عند تكنولوجيا أكثر من أمريكا ذكاء صناعي.
3: أعتقد أن كل دولة لديها قوة اليوم.
1: طب ليه ما نفكر لقدام، وأنا كمان يعني حتى أطلع كل المعلومات أو يعني نعمل هذا الحوار.
3: الأدوات المستخدمة عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضية هي أدوات عسكرية، صواريخ ذكية جدا ومسيرات ذكية جدا. تمام. وتكتيك عسكري ذكي جدا. هذا طيب. بتقدير الخبراء الأمريكان على كل حال.
1: طيب ممكن نسمع حدا بيقول إنه دكتور إنه بيقول أمريكا يعني ربما تريد أن تنهي النظام وأن تجعله حليف لها، ولكن تريد أن أيضا تزرع عدو آخر. اليوم تريد جبهة أخرى، لأنه توحيد الأقطاب قطبي الصراع في الشرق الأوسط ما بين القطب العربي المتمثل بالسعودية والقطب الإيراني المتمثل بإيران، إذا بدنا نحكي سني وشيعة يعني نحكي بهالمنطق، بخلي أمريكا تلعب على يعني من مين بدها تخوفهم بعد هيك؟ إذا بدها تيجي تغير النظام الإيراني والنظام الإسرائيلي والنظام السعودي وتخليهم كلهم تابعين لأمريكا، على شوية من مين حيحميهم ترامب بكرة؟ فهي بالبعد الاستراتيجي أنه أمريكا لا تريد أن تنهي إيران، هكذا فهمت من البعض، ولكن تريد أن تؤدب إيران.
3: صديقي العزيز، أمريكا تسعى إلى مصالحها وتسعى لفرض هيمنتها. إذا كانت الهيمنة تتم عبر تغيير النظام ورضوخ النظام كما تم في فنزويلا، فهذا خير وبركة لأمريكا. هيك بتطلع، وفرت علينا. تمام. يعني أمريكا بتعتبر أن إيران وفرت علينا كثير. إذا استخدمت نص يعني الضغط العسكري مع الضغط السياسي والحصار الاقتصادي، وبعدين رضخت إيران لشروط أمريكا بدون تغيير النظام، يعني غيرت في بنيتها الجوهرية وعلاقتها في المصالح. يعني حاليا إذا إيران فتحت مضيق هرمز بدون رسوم، وإذا إيران أخذت الأموال المحتجزة لها القديمة بشروط أمريكية، أعتقد أنها تنتهي القصة. أمريكا تريد مصالحها، وإذا وصلت إلى نتيجة أن الحل هو تغيير النظام، يعني أنا طرحت لك ثلاث سيناريوهات، هي تستخدم أمريكا تريد في الآخر مصالحها وفرض هيمنتها وأن تبدو في المنطقة الشرطي القوي والصلب والذي يفرض منطقه في المنطقة. بمعنى كما تحدثت، أمريكا تريد أن تقول لدول الخليج ولكثير من دول العالم، أنا الضابط والحاكم في هذه المنطقة وفق معاييري وشروطي. إيران حاولت أن تخرج عن هذه المعايير، أن تخرج عن
1: دكتور يعني لو حكينا بالعمق شوي، أنه نتذكر بعاصفة الصحراء بإسقاط النظام العراقي، مليون جندي أمريكي تم شحنهم للشرق الأوسط، وغير الجنود اللي من دول تانية وإلى آخره. اليوم القوة المحمولة الأمريكية لا تتعدى القوة الكلاسيكية اللي موجودة عادة بالشرق الأوسط، وبالتالي لا يوجد مؤشرات عند النظام الأمريكي بالدخول مثلا في مواجهة شاملة حاسمة مع الجمهورية الإيرانية.
3: لأن أخي العزيز إن المعادلة تختلف بين العراق وبين إيران زمنيا وظرفيا. أيام العراق كان
1: مش بالأهداف قصدك؟
3: وبالأهداف كمان.
1: تمام.
3: بالعراق كان أول شيء النظام متعب ومنهك أكثر من 15 عام في حصار شديد جدا جدا عسكري واقتصادي إلى آخره. ثانيا كان هناك مخطط أمريكي لتغيير الأنظمة في المنطقة، وابتدعوا في العراق واخترعوا كذبة السلاح النووي في العراق، وبدأ لاحقا أنه لا يوجد، وهي كذبة كذبها الأمريكان والمخابرات الأمريكية، وكانت بداية تغيير أنظمة في هذه
1: المنطقة. بس هلا طالما النظام كان متعب، ليش يستدعي تكون دول تحالف دولي من الشرق للغرب حتى العرب؟
3: أنا بقول لك ليش. لأن أرادت أمريكا أن تدخل في هيبة كبيرة جدا جدا، لديها مشروع كبير وهو نظام الشرق الأوسط الجديد. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990 تفردت أمريكا في المنطقة في العالم.
1: نعم.
3: وأرادت أن تفرض نظام يسموها نظام العالم الجديد.
1: نعم.
3: والنظام العالم الجديد ينعكس أيضا على الشرق الأوسط بما فيه من موارد وبترول وإلى آخره. وسياسيا أرادت أن تغير النظم السياسية في هذه المنطقة استجابة لفكرة النظام العالمي الجديد اللي هي بتشتغلها في كل العالم على كل حال. لكن اليوم في إيران المعادلة تختلف. إيران ما زالت دولة قوية، ما زال لديها حلفاء، ما زال لديها مؤيدين، ما زال لديها دول لا تريد أن تنخرط في الحرب الأمريكية. يعني أوروبا التي تتضرر اليوم من سلاسل التوريد، اليوم في عندها يرتفع تكلفة النفط وترتفع.
1: نعم.
3: وهناك غلاء معيشة يرتفع أوروبا نتيجة هذا التصعيد. أوروبا رفضت أن تشارك أمريكا في الحرب على إيران. بالتالي سابقا أمريكا كل الدول شاركت إيران في شاركت أمريكا في الحرب.
1: أيوة. هلا بدنا نعمل مفارقة أو مقارنة، خلنا نقول بين الحربين. هذه حرب أرادت أن تقتلع وأن تدمر وأن تحتل وأن تنهي الوجود ال وأن يعني أن تدخل على الأرض، وهذه حرب من الواضح أنها تريد من وراء جدر أو من وراء حدود، لا تريد الدخول في اشتباك مباشر مع الدولة، لا تريد أن يكون لها جيش على الأرض، لا تريد أن تحتل أرض، لا تريد
3: أخي
1: أن
3: أخي العزيز إذا بنرجع لورا شوية في النموذج العراقي، الأمريكان عرضوا على صدام حسين تسليم السلطة والانتحاب وإجراء تعديلات جوهرية بما ينسجم.
1: لا ما دخلت بالتفاصيل. أنا يعني بقول لك إنه
3: من الأمريكية ورفضت، وبالتالي
1: أنا ما بقارن يا دكتور.
3: بالتالي إيران لو رضخت للإملاءات الأمريكية سياسيا في تغيير بنيتها وعقدت اتفاق تسوية أو يعني
1: قصدك العراق
3: وانضمت للسلاح إيران، لو وافقت على الإمارات الأمريكية
1: يعني العراق اللي تدمرت العراق اللي تدمرت كانت ما رفضتش، وإيران اللي عن بعد ما رفضت.
3: إيران أيضا تتدمر. إيران
1: طيب ما نفس الإشي يعني
3: إيران، لكن إيران اليوم لديها من الحلفاء ولديها من القوة، والمعادلة الدولية سابقا اجتمعت كل الدول وما كانش فيه من هذا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتواصل الإعلامي اللي بقدر يفضح أي مخططات. سابقا اتهموا العراق بسلاح نووي وكذبوا الكذبة وجيشوا كل دول العالم بما فيها الدول العربية.
1: طيب هناك من يقول إنه إيران لا تخفي مطامعها، يعني إيران بتقولهم أنا بعمل في نووي، عندي مفاعلات نووية ومش هاجمين عليها بالمفهوم الكلاسيكي الحرب الدولي. العراق بتقول ما فيش وطلع ما فيش وهجموا عليها. يعني
3: إيران إذا إيران بدها تسوي نووي بموافقة أمريكا وتحت العباءة الأمريكية وتحت السقف الأمريكي وتحت الإرادة الأمريكية والضبط الأمريكي هذا يمكن. خذ مني كلام.
1: ماني فاهم طبعا يمكن.
3: الباكستان الباكستان لديها سلاح نووي.
1: بس مش لها.
3: لديها سلاح نووي. كوريا لديها سلاح. كثيرا من الدول أوروبا أكثر الدول الأوروبية لديها سلاح نووي. وأمريكا تعي وتم في عز قوة النظام الأمريكي. بالتالي الموضوع ليس سلاح نووي. الموضوع فرض هيمنة. هل أنا أبني سلاحا نوويا خارج الهيمنة الأمريكية ولا طيب. تحت العباءة الأمريكية؟
1: دكتور إيران أمريكا تريد أن تنهي النظام الإيراني، تريد أن تقلب المعادلة في إيران ولا تريد أن تؤدب إيران باعتقادك؟
3: هي إذا جمعنا سوينا ميكس للحديث الاثنين هي تريد أن تؤدب إيران لتغير لتغير جوهر النظام، والتغيير جوهر النظام سياسيا واقتصاديا وأمنيا، بمعنى سياسيا أن يصبح جزءا من المنطقة ولا يتعدى مع دول الخليج، أمنيا أن لا يهدد مصالح أمريكا في المنطقة الاقتصادية، وسياسيا يعقد اتفاق سلام إبراهيمي مع إسرائيل بهذا ترضى. أنت سألت سؤال مهم، أن أمريكا وإسرائيل تنظر إلى إيران كعدو وتتذرع أن إيران عدو، حتى تبقى بمعنى بين قوسين تستحلب المقدرات الخليج وتقول لدول الخليج أنا أحميكم من عدو. الاستعمار دائما في مطر الاستعمار، وإسرائيل أيضا دائما ما تخلق لها عدو. إذا لاحظت عندما زاد البطش باتجاه إيران وكانت إمكانية زعزعة النظام، خرجت إسرائيل لتقول ماذا؟ بعد إيران هناك حلف سني سعودي مصري تركي، هذا يهددنا يجب القضاء عليه. وكانوا يتحدثون وبعد إيران تركيا وبعد تركيا مصر، بمعنى هذا المنطق الاستعماري الاستعلائي حتى يبرر سلوكه العدواني وحتى يبرر جرائمه في أي دولة في العالم يجب أن يخلق له عدو ويبرر هذا العداء. يعني لاحظنا كيف خلقوا مع العراق، لاحظنا كيف أفغانستان، لاحظنا أقول لك سوريا الدولة اللي ضعيفة جدا جدا، ذهبت إسرائيل ودمرت كل مقدراتها العسكرية وغيرها تحت حجة واحدة أن ممكن في المستقبل يستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل. هذا منطق الاستعلاء الاستعماري الذي دائما يبحث عن عدو. واسمح لي بس نصف دقيقة. إسرائيل العزيز عندما انهارت الإمبراطورية، تراجعت الإمبراطورية الألمانية، ذهبت في حضن بريطانيا، وعندما تراجعت قوة بريطانيا ذهبت إلى الحضن الأمريكي. دائما إسرائيل كدولة
1: اليوم بحضروا بالصين دكتور.
3: نعم.
1: اليوم النفوذ الصهيوني في الصين،
3: الدكتوراه للعلاقات الصينية الإسرائيلية.
1: نعم.
3: وإسرائيل طبعا هذا موضوع يعني بدأ حضن لحالة. أعتقد أن إسرائيل تقول بعقيدتها الاستراتيجية يجب أن تبقى حليفة لدولة عظمى
1: صحيح.
3: تحمي مصالحها
1: صحيح.
3: وأمريكا ليست خيار استراتيجي لما لها يوم كذا.

0: في اللوبي الصهيوني اللي كان بأمريكا، اليوم يتشكل لوبي صهيوني في الصين وقوة ضاغطة وقوة مؤثرة ويتغلغل رغم بعده عن الحزب الشيوعي، لكن
1: قوة اقتصادية أمنية واقتصادية مذهلة.
0: نعم أحسنت. أشكرك دكتور، هذه لفتة مهمة وتحتاج إلى حديث. دكتور عدنان نعيم الباحث والمحلل السياسي بالشؤون الإقليمية، تمام هاي النقطة اللي حكاها في غاية الأهمية. الإسرائيليين كلوبي صهيوني كحركة صهيونية بالعالم تشتغل لبعد لقدام 100 سنة، بمعنى انه اكلكم اياها اكثر شوي، كانوا مسكرين مع الدولة العثمانية باخرها، يعني باخر 100 سنة من الدولة العثمانية كانت الحركة الصهيونية بتحكم فيها اكثر من السلطان للي بعرفش تاريخ. من بعد قصة عبد الحميد وكذا والى اخره، البلاط العثماني كان يدار من الصهاينة، البلاط العثماني، التعيينات والكذا والآخره، وكله مشى شوي شوي بالتزاق. المهم بعدين سكروا مع ألمانيا، راحوا على بريطانيا، سكروا مع بريطانيا، بعدين سكروا. هم موجودين في عصب أي إمبراطورية، إمبراطورية لما بنحكي عن الإمبراطورية كل بلد بيكون في، كل دولة بيكون في إلها، يعني عفوا كل مرحلة من العالم بيكون في قوة عظمى موجودة بالعالم. فمسكرين مع أمريكا، اليوم حسوا أنه الأمريكا أصلا، يعني بارح قرأت مقالة نسيت لمين، آخر حليف لإسرائيل، حليف استراتيجي وعسكري وكذا والأخير هو ترامب. اليوم الموقف الأمريكي يتغير تجاه إسرائيل، مش هتفرق معهم كثير، مش كثير حي أوروبا هي اللي أقامت مثلا إسرائيل، بريطانيا، فرنسا وألمانيا وكذا وإلى آخره، راحوا على على على أمريكا بعد هيك. بعدين رح يقولوا لأمريكا باي باي، يعني إن شاء الله لعمركم بدكم تروحوا على الفلسطينيين، روحوا بكونوا مسكرين مع الصين، بيجي يسكروا معنا بعد الصين. جماعة مش عارف كيف بفكر،
2: شرعه النصب له
0: ميزانا. خلينا نروح لفاصل يابا، لانه بعد الفاصل بدنا نحكي لكم في قصه تانية، قصه الدجاج شو ماله وشو فيه. دكتور حازم شاور التميمي نائب رئيس نقابه العاملين بقطاع الدواجن، نقيب الاطباء البيطريين سابقا، للحديث حول اسباب عوده الارتفاع باسعار الدجاج الايام الماضيه، وما قصه الفيروس اللي ضرب الاف الصيصان مؤخرا وادى لنفوق الالاف. ظليت تقولوا قال رخص الدجاج والبيض عشان نظام الطيبات، بنقولكم لا يا عمي شو خص اخت الطيبات في الموضوع، قال لا طيب يا عمي طب يرخص المش عارف شو هذا. هاي فتراته بتعدي، هلا بلش يرتفع سعر الدجاج، لحقوا شوف وين جماعه الطيبات بعد الفاصل.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. نتحدث عن أسباب عودة الارتفاع بأسعار الدواجن خلال الأيام اللي عدت. شو قصة الفيروس اليوم؟ بنشوف على السوشيال ميديا حديث كثير عن نفوق آلاف الصيصان والآلاف من حتى يعني دجاج والمزارع وكذا وإلى آخره. هل يعني هذا مرض موسمي ولا شو هو؟ شو تفاصيله؟ نحكي مع الدكتور حازم شاور التميمي نائب رئيس نقابة العاملين بقطاع الدواجن ونقيب الأطباء البيطريين سابقا، يعني اثنين في واحد، نحكي من ناحية طبية بيطرية وبنحكي من ناحية نقابية عن محصول الدجاج من مزارع الدواجن عندنا بفلسطين. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح
0: أهلا
1: لك وصباح الخير للمستمعين الكرام.
0: أهلا أهلا بحضرتك، وكثير مهم جدا نحكي مع حضرتك بصفتيك يعني كطبيب بيطري نقيب أطباء بيطريين سابقا ونائب رئيس نقابة العاملين بقطاع الدواجن، نحكي يعني عن مجمل هالقصة وهالقضية هاي. بالبداية كنقيب بقطاع الدواجن، قديش عندنا اليوم سعر الجاج؟ مش كتسعير بقدر ما هو كمياته اللي موجودة عندنا، كفاية فيش كفاية؟ أسعاره منيحة مش منيحة؟ واقع المزارع الدجاج عندنا.
1: نعم، أول شيء أشكرك على هذه الإتاحة لنتواصل مع الجمهور ونوضح لهم بعض الأمور.
0: تفضل.
1: البداية بالنسبة لموضوع الكميات، تم تعزيزها في الفترة السابقة لأنه إحنا عدينا عن فترة كان فيها نقص في سلعة الدجاج بسبب مدخلات الإنتاج، كان في تعثر في تزويد المزارع بالكميات، ولكن إحنا عدينا بفترة كان الوضع كتير ممتاز، تم تعزيز المدخلات
0: الحمد لله.
1: ولكن بتعرف إحنا دايما بعد عيد الأضحى الأسعار تنخفض نسبيا، وفي عنا عدة عوامل كمان بتأثر على سعر الدجاج. طبعا سعر الدجاج هو عبارة عن نتاج حالة العرض والطلب في السوق، فبالتالي العوامل كلها بتأثر في هذا الموضوع وبنتج عنا السعر.
0: تمام.
1: كان عنا السعر متدني عن سعر التكلفة حقيقة قعد فترة بسيطة، وبعدين صار في ارتفاع من أسبوع لأسعار الدواجن، هذا حكي واقع وموجود. إحنا لحد هلأ سعر الدجاج تحميله 10 شيكل، وهذا يعتبر سعر جيد مرتفع، ولكن مرتفع بشكل معقول.
0: نعم.
1: وإحنا اللي نتمنى إنه يكون في استقرار دائما بأسعار الدجاج عشان يكون متناول للجميع، وكمان بنفس الوقت يكون في رصيد كويس للمزارعين يربحوا عشان يعيدوا دورات الإنتاج ويوفروا هاي السلعة للمستهلك.
0: نعم.
1: هلأ اللي ظهر حديثا اللي هو موضوع مرض التهاب الكبد الفيروسي، بسموه التهاب الكبد وشغاف القلب الفيروسي، اختصاره HHS. إذا بتحب ندخل نحكي
0: طبعا ما نحكي يعني نفهم إنه هل هذا ضرب المحصول عنا ما ضربوش، تمت السيطرة عليه ما سيطرش، يعني تحكينا تفاصيل.
1: تمام. هلا إحنا بالنسبة لموضوع الأمراض بشكل عام، هي أمراض بتأثر بشكل أساسي على كمية الدجاج اللي بيطلع من المزارع، لأنه في حالة النفوق الكثير معناته إحنا خسرنا زي ما تفضلت حصاد المزارع، فبالتالي السلعة بتقل فبرتفع سعرها. احنا الاسعار زي ما حكيت لك احد العوامل اللي بتاثر على السعر هو الكميات المطروحه بالسوق، والمؤثر عليها ممكن يكون هو احد الامراض اللي بيسوي حالات نفوق عاليه في
0: تضرب المحصول.
1: نعم. هلا هذا المرض اللي هو HHS هو مرض احنا حديث علينا، يعني مرض بلش ظهوره عندنا في المنطقه في 2026، للاسف هو احد التحديات يعني والتحديات الدائمة لقطاع الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام.
0: جديد، مش انه موسمي بيجي كل سنة كذا، هذا اول مرة بضرب يعني الطيور.
1: نعم هو هذا مرض جديد بدنا نضيفه لقائمة الامراض الفتاكة او الامراض اللي بتأثر على المنتوج حقيقة.
0: طيب.
1: حاليا هو منتشر في مناطق الشمال اكثر. هذا المرض مرض فيروسي بيؤدي لنفوقات من 30 ممكن يوصل لحد 80% في المزارع، وكمان للأسف إنه هذا المرض بيصيب الأمهات يعني اللي بتنتج لنا البيض تبع التفريخ، وبتصيب كمان المزارع التربية، وممكن يصيب كمان مزارع البياض يعني للأسف. هلأ هذا كونه مرض جديد النسق تبعه غير معروف حقيقة، يعني إحنا ما بنعرف لوين بوصل، قديش بينتشر، وخاصة أنه انتشاره بيكون عمودي وأفقي. فبالتالي هو من الأمراض بنسميها إن إحنا في عنا مخاوف لانتشاره بشكل واسع. هلأ حقيقة يعني زي ما حكيت لك إنه اليوم إحنا بنترقب في حالة ترقب. وزارة الزراعة ماخذ الموضوع بأقصى حالات الجدية، الخدمات البيطرية. فبالتالي إحنا اليوم قاعدين نرصد هذا المرض وكيف ممكن يتطور ويتشكل وما إلى ذلك.
0: يعني لسه ما نفهم، عذرا على المقاطعة دكتور، بس ما نفهم أوله من آخره، يعني شو هو، شو مضادات إله، مكافحته وكذا، يعني قيد المراقبة لسه.
1: بالضبط، إحنا اليوم بناخد الإجراءات الأساسية في مكافحة هذا المرض من ناحية البيو سيكوريتي، تنقل زوار، سيارات التحميل والتفاصيل. هاي احنا بناخدها في كل الامراض مش في مرض محدد. فبالتالي الاجراءات الاساسيه احنا بندعو الجميع انه ياخذها، وانا متاكد انه هذا الحكي يعني سهل المفعول. لانه كل حدا بيكون حريص قدر الامكان على
0: مزرعته
1: يعني.
0: ولا طبعا
1: بالضبط. فاحنا زي ما حكيت لك هو هذا مرض لسه ناشئ جديد موجود، أثره كبير في حالة انتشار، ولكن اليوم هو ضمن الرصد والمتابعة.
0: يعني في حالة طوارئ بالبلد عشان هذا الموضوع، زراعية بقصد يعني.
1: طبعا وزارة الزراعة مطلعة وبتتابع الموضوع بشكل كتير كبير. الأطباء البيطريين صار عندهم علم كافي بتفاصيله بشكل كامل، وأتوقع أنه يعني إحنا زي ما حكيت لك ماشيين ضمن البروتوكول. طيب. وان شاء الله من شاء الله بنقول يعني احنا بنتمنى هي مشروعه بالدعاء اكثر من التنبؤ، لانه التنبؤ احنا بدنا نرصد اكثر عشان نقول شو الواقع بالضبط.
0: في الداخل كيف، نفس الاشي ولا بمستوى اقليمي ولا هو محلي ولا يعني ممكن انه نستفيد من بعض، يعني خلنا نقول في بعض القضايا.
1: نعم، يعني هو أن نزلت خارطة قبل فترة هي تحديثات 6/2026 وكان واضح عدد كتير كبير في المزارع في منطقة في المناطق 48 حقيقة، لأنه ده بتم الرصد بشكل أسرع وبتم التوثيق. إحنا عنا شوي ما في عنا رصد وتوثيق بشكل كتير كبير. فبالتالي إحنا واضح من الخارطة إنه الإصابات في منطقة الشمال أكثر، في عنا بؤرة واحدة قريبة من الخليل ولكن يعني في المنطقة الغربية يعني برات حدود الخليل. هذا بدل على أنه الشيء موجود. ولكن زي ما حكيت لك إحنا لساته ضمن الرصد والمتابعة، وهو بناخده إحنا على محمل الجديد لأنه خطير، لأنه بياخده فيات كتير كبيرة. وانتقاله الأفقي برضه موجود، فبالتالي إحنا هون بصفي أنه لازم يكون في
0: إسرائيل نفس الشيء دكتور. إسرائيل نفس الشيء.
1: نعم صحيح. هو أتوقع أنه أول ما بلش هو بلش في المناطق الإسرائيلية.
0: وهم ماخذين لحتى الآن برضو نفس الإشي بحالة ترصد، أو يعني بيرصدوا الموضع ومراقبة وما...
1: في تقارير بتطلع بشكل مستمر، في عندهم ندوات، في عندهم تفاصيل، في المختبرات شغالة بشكل
0: بس كبير. مش معروف من وين بلش، يعني من عنا، من هناك، من برا، من جوا، من أي بلد مثلا.
1: هلأ هو يعني أنت بتعرف الفيروسات ما معهم جوازات سفر، بالتالي ما بتعرف على الحدود السياسية، يعني ممكن يكون جاي من منطقة لبنان، ممكن يكون جاي من منطقة سوريا.
0: بس الخريطة يعني أنا سألت عشان شوي أفهم الخريطة، إنه موجود إقليميا يعني اليوم، مش بس عندنا وبالداخل.
1: والله عادة بكون في أمراض قليل لما تكون أمراض، يعني مش دائما بتكون الأمراض إلى علاقة تخصص في منطقة. ولكن هي بتنشط في مناطق عن مناطق بالنسبة للعوامل الجوية، يعني في فيروسات محبة للحرارة بتكون في المناطق الحارة أكثر، وفي محبة للبرودة بتكون موجودة في المناطق الباردة أكثر، ولكن ما في حدود سياسية للفيروس.
0: طبعا. بخوف شيء على البني آدمين هذا دكتور ولا كمان مش مبين؟
1: هلا انا يعني في هذه النقطه انا حابب انه انوه لنقطه. في انه احنا بسبب السوشيال ميديا في الفتره الاخيره في عندنا شيء اسمه التضخيم الادراكي للمخاطر.
0: ايوه،
1: اللي احنا بناخذ المعلومه بتم اعاده انتاجها بشكل مضخم، لانه الانسان عاده بتصرف من مخاوفه اكثر. فبالتالي الامور بتكبر اكثر من حجمها الطبيعي. عشان هيك انا يعني كنت حابب احط هذا التصنيف للجمهور عشان احنا نقدر نبني ونفهم كيف الأمور بتمشي.
0: حلو.
1: إحنا في عنا خمس مراحل. المرحلة الأولى الأمراض التي تؤثر على حياة الإنسان، يعني الأمراض المشتركة تؤثر على حياة الإنسان. هذه لما بتصير أو بتكون بتم أخذ أعلى حالات الطوارئ والاهتمام حتى من أعلى مراكز الدولة. في عنا الأمراض اللي بتسبب المشتركة بتسبب إمراضية للإنسان، هاي بتيجي في المرحلة الثانية. هلا في عندنا المرحله الثالثه اللي هي الامراض اللي بتسبب وبائيه في الحيوانات وهذا بتاثر على فقدان السلعه. يعني احنا بنخاف انها السلعه تصير كميتها قليله في السوق لدرجه انه فيش قدره على تغطيتها. وفي عندنا امراض وبائيه اللي بتسبب خسائر وبتاثر على السعر بس ما بتاثر على وجود السلعه بشكل حقيقي. وفي عندنا امراض المؤثره الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها. فبالتالي احنا لما بنسمع عن مرض جديد اول شيء لازم نعرف هو هذا المرض شو هو. اذا هو بيأثر على حياه الانسان لازم ناخذه على اقصى حالات الاهتمام.
0: طبعا
1: ولكن اذا ما بيأثر على حياه الانسان ما بيأثر على صحه الانسان فاحنا بنترك الدوائر المتخصصه تتعامل مع هذا الموضوع علشان تحد من مشكله الخسائر وكذا. الحمد لله بالنسبه للدواجن بشكل عام لا يوجد امراض مشتركه حساسه بين الطيور والانسان. يعني احنا حتى مرض انفلونزا الطيور كان تم تضخيمه بطريقه او باخرى ولكن هو فعليا ممكن انه ينتقل ولكن في حالات نادره. فبالتالي ما بنقدر نعطيه تقييم كثير كبير. وداخل امراض اللي بتصيب الدواجن ما بتنتقل للانسان خاصه الفيروسيه. فبالتالي ما في خوف من انه هذا المرض ينتقل من الدواجن للانسان. هذا لا يمنع من انه احنا المستهلكين ستات البيوت يعتنوا بالنظافه العامه وما الى ذلك لانه احنا سواء من الدجاج ولا سواء من المواد الاخرى ممكن انها تنتقل البكتيريا. لا احنا هون مطبخنا اتوقع شرقي بيعالج هذه المواضيع. عندنا نسبه النظافه بتوقع انها عاليه جدا فبالتالي ما في عندنا كمان مخاوف من هذا الجانب. فانا بحب اطمن الجمهور بالنسبه لموضوع اللي هو الاتش اتش اس اللي هو التهاب الكبد خاصه لما نسمع احنا فيروس الكبد احنا الكل بخاف. لا ما في انتقال ما بين لم يثبت حاليا ولا في الابحاث العلميه انه هذا المرض ينتقل للانسان.
0: هاي نقطه مهمه هاي ولانه انا شفت فعلا مثل ما تفضل دكتور على السوشيال ميديا انه هاي بكبوا في الجاج وديروا بالكم والجاج مريض ومش عارف ايش فصار الواحد عنده شويه يعني نفسيا خلينا نقول قال لك معقول يعني. فانتوا بتاكدوا انه اليوم معظم امراض اللي بتصيب الدواجن وفيروسات وغيره ما لها اي تاثير على الانسان حتى لو كانت الدجاج عفوا منك مريضة أو حاملة لهذا الفيروس.
1: نعم هلأ أنا بس أطمن كمان أكثر شوي في هذا الخصوص.
0: تفضل.
1: وأنا بحب أن أوجه رسالة للمستهلكين.
0: طبعا
1: أولا يعني إحنا بالنسبة لموضوع السيطرة على المزارع الدواجن والقصف البيطري معظم المزارع الرسمية وإحنا اليوم في عنا مزارع حديثة بتم إشراف بيطري عليها ما بنزل هاي الدواجن للسوق إلا لما تكون صالحة للاستهلاك البشري سواء من ناحية الإمراضية أو سواء من ناحية المضادات الحيوية. ولكن بضل هون الرسالة للمستهلك إنه إحنا خلينا نكون يعني هذا أكل فلازم الواحد يكون برضو شاطر وذكي في اختيار المناطق أو الأماكن اللي بدي يشتري منها. فإحنا هذه الشغلة لازم يكون فيها ثقة. فالمحل اللي أنت بتلاقي إنه هذا فيه بتتكون فيه عوامل الثقة بنشتري منه. بالنسبة للدجاج أو اللحمة أو أي أو الخضرة اللي ممكن إنه الواحد يشوف في مصدرها أنا بفضل إنه هي أفضل وسيلة إنه إحنا ما نقرب عليها.
0: والله هاي نفسي أفهمها أكثر شوي بزيادة دكتور إنه مثلا شهي هاي العوامل اللي بتخليني أنا أثق بأنه هذا المحل يعني معتمد مثلا وكذا. هل شعوري الشخصي علاقتي فيه نظافته نظافة الجاجة ولا اللحمة ولا في معايير تانية أنتوا بتعرفوها كأطباء بيطريين وناس مختصين بهالمجال؟
1: نعم يعني احنا عندنا خلينا نحكي كالآتي. المحلات الرسمية والتجار الرسميين عادة بتعاملوا مع أطباء بيطريين بتعاملوا مع وزارة الزراعة بياخدوا تصاريح وشهادات بيطرية لتسويق منتجاتهم. هاي بتروح بقنواتها الرسمية بتروح على المحلات الرسمية وبتتوزع من هناك بالأسعار بالأشكال وبالطبيعة اللي لازم إنه يأخذها المستهلك. بالإضافة إنه حماية المستهلك بتلف على هذه المحلات وبترصد وبتشوف وبتتابع المواقف.
0: يعني قصدك تقول لي في عناوين رئيسية هاي هي حفاظا على أسمها وحفاظا على شغلها وحفاظا على سلامة الناس ومن منطلق ديني وأخلاقي وقيمي وكذا هي بتتبع شغلها أكتر كتير من ناس عشوائي زي كيف حدا ببيع لك جهاز أونلاين خربان بعد تاني يوم بسكر الصفحة بيعرفك وحدا باع يعني جاجة هيك معدية مش حدا معتمد 100% هيك ممكن أفهم.
1: بالضبط. بالإضافة لكمان شغلة إنه إحنا لما بنجي بناخد قرار الشراء في المواد الغذائية لازم نغلب معيار الجودة على معيار السعر. أنا ما بحكي إنه الواحد إحنا الأوضاع اليوم بعرف إنها صعبة على الجميع والأمور مش بالسهولة هاي. يعني إحنا بنقول إن الواحد يعمل إدارة مشتريات، يكون شاطر في إدارة المشتريات، ولكن في موضوع المواد الغذائية لازم يكون مغلب موضوع الجودة.
0: بعدين مرات يا دكتور على موضوع مرات السعر بيكون في شبهة، يعني لما أنت بتلاقي السعر الوضع الطبيعي لنفترض يعني يجي يقول لك مثلا حدا يجي بسيارة يلف يجي يقول لك 10 جاجات بمئة شيكل ولا 20 جاج بمئة شيكل، يعني طب ما هو في السوق لا ما بتزبط الشيك، بكون في إنا في الموضوع ولا جايبهم شروة ولا لقيهم من هون ولا يعني لنفترض
1: يعني والله يعني انت اثرت الموضوع بشكل مباشر يعني منقول كالآتي اذا انا في عندي دجاج وبقدر ابيعه بعشرة شيكل ليش ابيعه بخمسة؟
0: ليش ابيعه بخمسة بالضبط؟ ايوه ايوه
1: يعني هذا سؤال السؤال بده اجابة، ويعني يعني ممكن هذا يكون في في
0: مش
1: في
0: كل شيء
1: في مواد تانية.
0: ايوه مش كل شيء عليه عروضات في موضوع الاكل نلحقه،
1: اتوقع انه هذا بيكون تفكير سليم. نعم
0: صحيح. كل احترام، الله يعطيكم العافية دكتور، وشكرا لحضرتك، وإن شاء الله دائما نستفيد منكم دكتور حازم شاور. شكرا شكرا كثير، نائب رئيس نقابة العاملين بقطاع الدواجن ونقيب الأطباء البيطريين سابقا دكتور حازم شاور التميمي، نصائح مهمة جدا مش بس للجاج، لكل إشي بالدنيا بخص الأكل، لكل إشي بخص الأكل. العشرة بعشرة هاي وراها إنا، وإحنا كل يوم بنشوف مثلا بعض الإخوان في ده كلكو شغلة، ده كلكو شغلة مهمة والله العظيم. زمان كانت الناس عندها أخلاق أكثر، وبقصدش الناس يعني فئة معينة، معظم الناس. ليش؟ الأخلاق المربوطة بالدين، يعني في كان ضمير صاحي أكثر. اليوم لما بيجوا بيكتشفوا إنه في مثلا معمل شو شغلته هذا يغير تواريخ البضاعة، بغير تواريخ البضاعة، يعني المعلبات أو بعض السلع الغذائية، أنت متخيل وين؟ الغذائية، يعني اللي كنا نشوفه بالأفلام المصرية قاعدين بنشوفه بالأفلام الفلسطينية اليوم، إنه في ناس قاعدة بتضرب مواد غذائية. أنا مش متخيل حدا بتطاوعه نفسه إلا إذا بيكون خلص يعني عمل الأكبر منها، وليس بعد الكفر ذنب زي ما بقولوها، يعني عمل الأكبر منها شو يعني، راح قعد مع اللي بالي بالك وسوى اللي بالك بالك والملالك، فبقول لك عادي ما كله لاحق بعضه. بعد ما الناس تاجرت في دم غزة، وبعد ما كانوا يبيعوا الأشياء يعني بلاش ندخل في تفاصيل، وناس صاروا عند السما فوق مليارات لما من وراء أهل غزة، سواء هون ولا هناك ولا تحت ولا فوق، وانتوا عارفين شو بحكي. الناس ضميرها خف شوي، لأنه صار الهدف الربح، الهدف المصاري. بتحس في ناس متغولة على موضوع المصاري، ما هو لما بيكون شاب عمره 30 سنة وثروته صارت مش عارف قديش، يعني يحسبها بورقة وقلم بالعقل دخيل الله، يعني هات انت، وفيش عنا هون احنا رقيب انه من وين لك المصريات كذا، لا ما هو بروح بيشتري ارض وبيشتري كذا وبيشتري كذا، وبعدين بصير يدخل فيهم على الدولة شوي شوي من مشروع هون، باع معلبات هناك، باع مش عارف ايش، وانا بديش احصر. فبتصير في بعض العروضات احيانا بتقول لحالها تعال شك فيه، تعال يعني شو، طب ما هي هذا نفس هذا الصنف نفس هذا الصنف. فكمان اذا يعني ما تستغربوش انه ممكن حدا يبيع اكل مضروب، وبقول لك بصير لهم مش اشي، ما احنا شعب متعودين متعودين اصلا، ما لما تاكل منتي تاريخ وبتصير صحتك بتاخد مضاد حيوي، كأنك بصير عندك شو بسموها انتي بايتك هاي شو بيحكوها، يعني خلاص بتصير انت لما تاكل اشي مسمم بعد هيك بتاكل سم صغير انت، بعدين بتكبر بعدين خلاص لو حتى اكلت سم فران بتصير انت بطل قومي. تقوى الله فينا يا عالم وفي حالك وفي كل الدنيا والبلد. ايوه العب بعيد العب، فإن حرام حرام والله حرام والله العظيم، انه يعني اكتر من كلمة حرام ما فيش. مثلا اخوي محمد بعت لي خبر هلا بقول لي زي دكتور في لبنان بحط للناس مخدرات في الاكل، الله هذا بفهم هذا يعني زلمة سخي كريم، المخدرات غالية والأكل رخيص. محكمة لبنانية تحكم بالسجن المؤبد على المدعو دكتور فؤاد. دكتور فؤاد هذا اللي كان عامل هو وشو اسمها هذا، والله أنا بصير أشك في حالي أنا والله العظيم. أنت بتعيش خدعة. شوف يا أخوان فيش إشي في الدنيا هبل، الله العظيم كل شيء أو لا هو كل شيء في الدنيا صار هبل ولا يصح إلا الصحيح. لا يا دكتور فود لا لا لا لا والله كنت أتابعه فترة يعني زمان وكان هو يلفه على المطاعم عمل لي منقوشة وعمل لي مش عارف إيش وبيجي بعمل مش عارف شيبس يعني مأكولات بسميها باسمه ودارج أنا شاك في حالي أنا شاك إني أنا مش مظبوط سرج واحد شك في حاله أنا بضحك عليك وبحشك إني أنا بغشك بس بإيش مش عارف أقسم بالله لا إله إلا الله فأنتوا يعني خلوا ثقتكم فيي 3% 10% بلاش تنخدعوا يا عمي ما فيش محل ثاني يعني شو أقولكم يعني ما خلاص أجل يعني هاي نهايتها شادي أنت أنا شايف في عينيك حرامي عمر تاجر مخدرات سعد جاسوس هيك ده سميه خلاص عشان ما انصدمش أنا عشان ما أنتوا كلكم هون مرتدين أنا منافق حطوا أنتوا يعني كل واحد يعطي حاله عشان ما نخدعش في بعض كلنا نكون مش كويسين عشان شو نسوي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احترامي للحرامي والله يا شادي هاي أول واحد اعترف لا إله إلا الله
2: احترامي للحرامي
0: احترامي للحرامي سائد لا ما شفتش يا أخوي ما شفتش شو صاير في هاليومين هذا تسلم يا ضي القمر تسلمي شو صاير يا عمي بقول لك واحد طاعن مرته حامل واحد بيحضر أفلام إباحية في المسجد واحد مسكته مرته مع واحدة وكل سائد يعني مرته أحلى منها ودائما هيك دائما هيك طب شو يعني شو الدنيا مالها الدنيا فالت من بعضها هيك يجي حدا يلزق لنا إياها بس هلا كم من يوم لما معدين أكم من سنة داني بكل داني وأنا إيش داني أنت والله ما بهون لي لأنك عزيز وغالي بس أكيد بتشتغل في الممنوعات أنا شفتك بتهرب أسلحة تاجر سلاح داني قمصية تاجر سلاح في بيت لحم أنت طلبتها بلسانك طلبتها ونلتها يا داني حبيب القلب فأي بني آدم محترم هذا في لي صاحب ديش أكلكم مين محترم والله العظيم محترم جدا جدا جدا وكويس جدا جدا وهي قصة صارت يعني معروفة عني يعني أنا كيف مثلا أنه مرة قلت له إياها وأخذوها هيك مزحة يعني فاللهم صل على سيدنا محمد وهو محترم يعني زلمة طيب زلمة قلت له اسمع يا زلمة قال قلت له أنا زلمة بحبش أثق في الناس كثير عشان بكرة ما ضربش حالي بالكندرة تمام أنت يا تاجر مخدرات يا جاسوس يا بايع أراضي يا بتشتغل مع السلطة من تحت لتحت يا في كان قلت له هيك خلاص بحط هذا السيناريو أنا يا حرامي أنت يا أبصر شو لأنه بلاش تكون في الآخر يعني كذا عشان ما نخدعش أنا مش معقول كل هذا الكويس كويس كويس كويس كويس يعني في كل هذا لكي لك شغلة عاطلة يعني نلزقك فيها لأنه خلي خلص زي ما بدك يعني خلي بدك إياها حطها وأنا جاهز فخلص داني هو بدخل سلاح عبيت لحم من أين لك هذا كم أي حدا بده تهمي أنا جاهز يلا عشان لا تتسادى سائد أبو الجود زلم نسوانجي خلاص أي أحد يلا أنا بده تهمة أعطوني يلا بعتولي هو قلي ولا بدك واحدة تانية لا لا لا نضحك على بعض ولا نتخول نيجي تقول لي والله والله فلان هيك ابو عدي جيب ابو ديار شو بدي في ابو ديار يطلع الثاني حرامي ولا يطلع شو ابو ديار نعطيه تهمه نصاب ابو ديار نصاب ديروا بالكم منه اي عند داني تاجر سلاح ابو الجود نسوانجي هذا حرامي هذاك جاسوس هذا باع ارض لليهود أبو ديار نصاب أنا منافق صحيح يعني أو زي ما بدكم يعني شو كمان عشان ما حدش يخدع في الثاني، خلاص من الآخر سلموا وراك واعترفوا يلا، كل واحد عنده شغل يطلعها عشان ما نضحكش على بعض، تخوتش على بعض، خلي الحياة تكون مكشوفة كويس هيك. يلا كمل. راح الإشي من عندي، أنا مش قلت لك حرامي؟ كلك أحلتهم من نسوانجي. ليش النسوان بيحبوا النسوانجي وهم بيعرفوا إنه نسوانجي؟ ليش عن جد؟ يكونوا عارفين إنه نسوانجي ومع ذلك بيكونوا حابينه. هذا لازم تفتيها يا أبو الجود، فهمني إياها لقدام. والله أنا بحس إنه الناس جاهزة بس بدها إيش؟ يعني بدها واحد يدلهم على الخير، يعني بس إنه بس يلا افتح الطريق وبدخل على السريع. هلا يا أحمد زور، هلا يا حبيبي، سلامات. زور بيت كاحل صح؟ أحلى جيران، الله يفرجها. فارس صباح الورد. يعني بعد كمان شغلة عشان إحنا نعترف كمان بهذا، بتعرفوا أبيستن اللي هي فضيحة جزيرة أبيستن هاي، يعني بينت انه كمان هذول العالم اللي سايكين علينا الفضيلة والعالم اللي سايكين علينا الدين وسايكين علينا مش الدين بقصد اللي هي القيم والأخلاق وحقوق الإنسان، كلهم ملعين والدين أولاد محترمات أبيستنيات. بشو بتخوث وقاعدين. ابو عدي ايش ابو عدي، هتولي تهم لابو عدي ملعب. ابو عدي يا عيبه يا عيبه ابو عدي، ابو عدي نسوانجي برضه.
3: اسمك صاروا بين عدو اللي مثلك شو بدو
0: بعد. ايوه بقول لك بحبوا النسوانجي لانه خبير نساء، يعني بيكون عنده قدره ومعرفه بالنساء. يعني خلص ابو عدي ملعب تاع نسوان ابو عدي. نعم يلا عشان ما خلص في اذن الحوارث، بس الله بقدر عليكم يا الحوارث. الله يسعد صباحكم. والله العظيم احلى ناس. ليش؟ اول شيء جيراننا وحبايبنا واصحابنا وقطع غيار. بقول لك الحوارث والتراكمه قطع غيار لبعض. الحارثي بيقول لك إذا ملكيش من إذنه، إذا ملكيش شغلة يضحك عليها بيخترع شغلة لو عحاله، مهم هيك يعيش الجو الحلو، وخصوصا يعني بالنهفات. إذا ما عرفش يعمل نهفة مع أي حدا بيعملها حاله أو محاله، أو المهم يكون هيك عامل جو. يلا إحنا بنلفق تهم، هات لك تهمة. أحمد زهور بيتكاحل، أحمد بيتكاحل مشكلجي، أنت شغل مشاكل، انتو شغل مشاكل في بيت كاحل. خلص هاي تهمة يلا. علشان بكرة تلاقوا والله انه والله قال شو شيخ قاعد بحضر افلام في مسجد، يخرب بيته يا زلمة، يطلع برا على الاقل، يطلع يصرف برا يا زلمة. ابو رغد ايوه ضير كونت كل ابو رغد مزبزب مش كويس مش كويس. ابو رغد حدا مش كويس، بورطني ودائما بنسحب. خلاص بس لا مش تهمي، هاي شطار. انا شفته بسرق مصاري حرامي. رئيس عصابه برضه، رئيس عصابه كويسه هو داني، بيشتغلوا في السلاح. افتح راسه بلكي يا شيخ. قال شيخ عادل كفراوي، عادل اسمك عادل محكوم انت عادل، بين زيي. والله يا نوال بالمسجد شو، لا والله تفاجأتي عن جد صح؟ طب ما في كان واحد مع واحد في المسجد. شو ما طلعت قبل فترة قصة، خلص شو خلوني شافلت على آخر. أيوة تفاجأوش من مرة ولا من إشي في الدنيا، خلص انتو شيلوا عنصر التفاجؤ. ولو قالوا لكم إنه أنو عندنا إحنا حدا محترم في البقى فيش المشكلة. أنا أنو قال لك كده أنا البنات لا يعني ما ليش دخل يعني هم بيعرفوا حالهم وما ليش بس شباب هذه التهم بس للشباب هذا بكل مش لاقي حدا يحكمني الله العظيم أنا وياك نفس الإشي بينه يعادل مش لاقي حدا يشكمنا هيك حدا يعلم يعني حدا يوقفنا عند حدنا ولا مش عارف ليش دورونا على حدا كانت دخلتينا هلا والإسلام ونفسه احنا

اتفقنا هلا ما حدش يتفاجئ من شيء، ما حدش ينصدم يقول لك عن جد لا لا انساك من الهبل تبعك خلص. هلا ابو عمر سلامات، اعطينا اغنيه عزوكك ابو احمد. شوف دعته في اشي لصباح فخري، حط لصباح فخري اي اشي ان شاء الله شو اسمه اي اشي صباح فخري. امير البر صبحنا عليك. امير البر يا حبيب قلبي يا امير البر، يعني انا اذا مرق الصباح ولم اراه فهذا خسارة الي، فيعني انا متأسف وبتعيدها بحضرك بعمل لك بلوك مش هسوي لك. هلا يا عيني يا عيني يا عيني هاي أمجد بكل معرفتي بأهل تركوميا ما بحبوا النسوان، مش نسوانجية، أنا مش من تركوميا، ما أنا بروح على تركوميا زيارة وبروح. مساك ما قلنا لك يا أمجد، قلنا لك غير الأفكار تبعتك انساك، هذا بيكونوا هم نسوانجية بس مش عارفين أو مش قادر أنت تكتشف هذا الموضوع. أبو عمر الله يسعد قلبك صباحك، سلامات سلامات. كويسة هذه يا أبو عداي، احكي عبر قول شكرا، احكي أي إشي ولا النسوان ماخذ الأحسات عقلك. خلص تهمي أبو عداي هيك خلص، أنت حرامي شو كنا عمر؟ ها؟ عميل مزدوج هذاك العميل، أنت بدكش عميل، بايع أراضي أهون.

وكل شو مستفيدين من كل هذا الحكي على العالم محط التسالي. والله هذا يا صديقي احنا لكينا حنا فاضيين قاعدين معدين طريق فقعدنا ننم على الناس. هذا انت شو بدنا نحط لك تهمة؟ مفزلك لانه انت مش فاهم الفيلم. شو هو الفيلم يا صديقي؟ انه فيش حدا اليوم عشان انت ما يخيب ظنك وما يخيب املك ورجائك وما ما تكبر توقعاتك في اي بني ادم. اوكي في اي بني ادم ليش تكتموه؟ لا يا ما لا لا لا المهم سووا اللي بدكم اياه، انتم حرين ومشرفين معكم زي ما بدكم يسووا. ابو عدي بعد الاغنيه يمشي يا بركس يا طلع من البث يا طلب بث ورا. وين ابو عدي؟ لك هذا اللي شيء. وانا ايوه يا ام حمدي هبط سقف توقعاتك علشان ايش؟ خلص والله طلع ناصر عاطل، بقول ما انا اصلا ما اخذ فكره قبل عنه عاطل. خلص يطلع حرامي مثلا، اطلع هنا ادور على تلفوني ما لقيوش حرامي، خلص بكون انا حاط في بالي هيك ليالي صباح الورد وفاء كله بضحك على كله. ما هذا كله من كله، ما عشان هي خلص هاي مثلا وفاء اختصرت الموضوع، تقول انا بضحك على هذا وهذا بضحك على هذا وكله تخوت بعض وهذا هو كل شيء بصير عبد. بالضبط فهمتوا الفكره شو هي؟ الفكره انه احنا بعد ما قاعدين بنشوف اخبار وبنسمع اشي فانت تستغرب شيء يقولوا لك والله سعد ابو سنين طلع عاطل لا سمح الله يعني. تمام كل ماني بعرف شو يعني شو الجديد في الموضوع. وعادر طلع مش منيح، معروف هذا الاشي يعني شو جيب يعني شو ها فيلسوف. بتعرفوا بدي اوجه تحية ليوزر لانه اخذ الامور بروح رياضية وحلو. انا بحب هيك لما حدا بمزح مع يعني او حتى لو جد وحكينا معه بمزح بفهم عليك، شكرا انه انت اخذت الامور بهذه الطريقة الحلوة. ايوه اي شفت ابو عدي ايوه كنت اخلص البرنامج واردح لك بس انا نعم. اذا القاعده ليس كل بريء كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، لا كل مواطن متهم حتى تثبت براءته، هيك احسن شيء صح؟ هيك هيك تمام خلاص. محمد بسألني انت صرت مليونير ولا اشاعة؟ وعد شرف يا محمد، وعد زلام ومن هالشوارب. اذا بصير مليونير ما اتعرف عليكم، اذا بصير مليونير ما اقدم لا برنامج ولا اشوفك ولا اعرف. فادعو ربنا ما صيرش مليونير قال. بس كويس هاي اول اشاعة كويسة هاي. عشان خلاص بكرة بكرة انا على الاغلب 90% مش هكون موجود لانه صرت مليونير. هلا اجتني مسج انه انا تم ايداع 3 مليون في رصيدي من فاعل خير من النرويج، شكرا لاصدقائنا في النرويج ولداعمينا في النرويج. فلانه صرت مليونير بكرة فيش برنامج، خلاص بكرة بطلع لكم اي حدا انو من الشباب فاضي بطلع معكم، انا مش فاضي عندي شغل وعندي ملايين. والله عن جد بكرة أنا مش راح أكون موجود، والله أعلم عندي مشوار يعني خاص. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت.
4: لا
5: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت
3: شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. يمسيكم بالخير جميعا أينما كنتم وأينما حللتم. ضمن أجواء تموز أجواء الصيف الكل هيك مع ارتفاع درجات الحرارة يشعر بالتعب يشعر بالإرهاق، لكن حاولوا هيك يعني تغيروا جو، حاولوا تنسوا كل أخبار اليوم وتفتحوا صفحة جديدة عنوانها مساء الخير، عنوانها مساء جديد يحمل في طياته بمشيئة الله الأمل والخير والمحبة للجميع. اليوم السبت الرابع من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، 1448 للهجرة، الثامن عشر من تموز لعام 2026 للميلاد. بنعيش هيك أجواء الصيف أجواء تموز مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة، لكن دائما نشعر بالأمل نشعر بالمحبة ونشعر دائما بدفء قلوب كافة متابعينا ومستمعينا. يمسيكم دائما بالخير والمحبة. درجة الحرارة عندنا في بيت لحم الآن تقترب من 33 درجة مئوية، أجواء حارة نوعا ما لكن مقارنة بأريحة، أريحة وصلت 42 درجة مئوية، وممكن أن تصل خلال هذا الأسبوع إلى 45 درجة مئوية. إذن أجواء الصيف يكشر عن أنيابه من جديد، وما أجمل الصيف لعشاقه وما أصعب هذه الأيام لعشاق الشتاء. نروح لأول اتصال معنا لليوم. طب خلينا نوجه تحيات المحبة دائما لكل متابعينا، يسعد مساكم جميعا. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت الله يسعد مساكم. بعد المرات لا نفهم الإشارة أو نفهمها بشكل خاطئ، بس في ناس بفهموا بالإشارة، ولغة الإشارة يا أخوان هي من اللغات العالمية المعتمدة في العالم. يعني في كتير ناس من خلال بعض الإشارات اللي بيعطوك إياها تفهم عليهم شو المغزى وين رايحين ليش تغيروا معكم مرة واحدة. دايما خليك متفائل ودايما خليك دائما تشعر بأن الأمل موجود في هذا الوطن الغالي فلسطين. الكل بتابع الأخبار والكل بتابع مجريات الأحداث ما بين التهديدات الأمريكية التهديدات الإيرانية التجهيزات في إسرائيل، والكل بتوقع أن بعد نهاية يعني مباريات كأس العالم راح تعود المنطقة من جديد إلى أجواء الحرب، مع أننا نعيش على مدار الثلاث سنوات الأخيرة في حالة حرب حقيقية خاصة، ونحن نعيش في الضفة الغربية في هذه الأيام الصعبة وهذه الأيام الثقيلة على الجميع. بنمسي على كافة متابعينا، وحابين نوجه تحية كبيرة للدكتور الحبيب الدكتور محمد صلاح أبو الأمير الغالي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وجمهور الأطباء بنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة والتقدير، يعطيكم ألف عافية على جهودكم، وإن شاء الله دائما بتضلوا صامدين صابرين في هذا الوطن الغالي، لأن أكبر نسبة هجرة يا أخوان في هذه الأيام هي للكفاءات للعقول، وأخطر هجرة هي هجرة العقول. فدائما نتمنى على الجهات الرسمية تنتبه كثير للأطباء يعني للمهندسين لكل إنسان ممكن أن يثري وأن يكون له بصمة في هذا الوطن الغالي فلسطين. إسرائيل وأمريكا ترفعان التأهب تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران، يعني رغم الضربات الأمريكية لهم سبعة أيام تقريبا كل ليلة بضربوا في إيران، وإيران بترد بضرب الأردن والإمارات والعراق والبحرين، القواعد الأمريكية الموجودة هناك. إلا أن صحيفة معرفة الإسرائيلية أفادت قبل قليل بأن إسرائيل والولايات المتحدة رفعتا مستوى التأهب والاستعدادات العسكرية تحسبا لاستئناف المواجهة مع إيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشار قواتها في المنطقة، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، وأنه جرى تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود. وقال البيان عن الجيش وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أنه إلى جانب مطار بن غوريون وحرصا على عدم التأثير في حركة المسافرين، سيتم إنزال طائرات إضافية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي جرى تجهيزها لاستقبال الطائرات في حال حدوث أي طارئ. جدل في داخل إسرائيل أيضا بشأن وقف الحرب مع إيران، استئناف المفاوضات أو ما يعرف بمذكرة التفاهم. يرى مسؤولون إسرائيليون أن وقف العمليات العسكرية جاء في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تستعد بحسب تقديراتها لتوجيه ضربة قاضية ضد إيران. يعني هاي الأمور ربما يعني تتحدث عن المجريات، مجريات الأمور وأين ستتجه، تتجه هذه الأيام، الأيام اللي احنا بنعيشها اليوم. وإن شاء الله إنها الأيام بتكون كلها أيام خير، أيام محبة، وبعود السلام والوئام إلى ربوع الوطن الغالي فلسطين. جمال نصار بخبرنا أن مناطق الريف الغربي في بيت لحم إغلاق كامل منذ الأمس والوضع صعب. الله يجيب الخير يا رب، وإن شاء الله أن الأمور في طريقها دائما إلى الأفضل إن شاء الله. اليوم كمان موضوع المياه وانقطاع المياه، حديث البلد وحديث الناس اللي بتسألوا شو اللي بصير. سلطة المياه بلشت هي الأخرى حملة كما قالت ضد سارقي المياه، وقالت إن في كثير ناس بيقوموا بسرقة المياه، وبلشت إجراءات ضد هؤلاء. إن شاء الله يعني إن بيتم الانتباه لهذا الموضوع. كمان في موضوع تعبئة الآبار أثرت بشكل كبير، بشكل كبير وغير مسبوق على الوضع المائي الحالي. نحن نعيش كما قلت في ظروف صعبة، في ظروف مش طبيعية. موضوع المياه وفي ظل وضع صعب للغاية. نتمنى من كل أحد يا أخوان يعني فتح المجال وعدم التعرض لأنابيب المياه لكي لا تؤثر على المنطقة بأكملها. والعيون تتجه غدا إلى الولايات المتحدة، نهائي كأس العالم، الأرجنتين إسبانيا، الكل بتابع في هذه المباريات. وين راح تتجه الأمور؟ من سيحمل كأس العالم؟ هذا الموضوع ربما يغطي على معظم الأخبار حتى المتعلقة بمجريات الأمور على الأرض، سواء السياسية أو موضوع الحرب بشكل عام. لكن الوضع الآن يتجه إلى هذه المباراة، من سيحمل كأس العالم؟ الجواب طبعا غدا سيكون هناك الجواب حول هذه البطولة العالمية التي نتمنى أن تعود بعد 4 سنوات على شعبنا بالخير والمحبة. طبعا هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها تباعا ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر بأن أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا. لمن يود التواصل معنا، دائما نسعد بسماع أصواتكم وملاحظاتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: مساء الخير دائما للجميع. أمين أبو جورج، مساء الورد الدكتور أحمد أبو وليد. جمال بسأل بالنسبة للإغلاق على الريف الغربي، ما حدش بيعرف مدة الإغلاق، يعني ممكن تكون لساعات أو يعني ربما كل الأخبار اللي بتم نشرها غير صحيحة يا أخوان. إغلاق لمدة أسبوع وما إلى ذلك، انتبهوا كثير لهذا لهذه الأخبار. عميل مزدوج ونفق عملاق وخدعة استخباراتية، ما كشفته صحيفة دعوت أحرنوت، تفاصيل الرواية الإسرائيلية لواحدة من أطول عمليات البحث الاستخباراتي والتي بدأت بعد أسر ومقتل الضابط هادار جولدن في رفح خلال حرب عام 2014 وانتهت بتسليم جثمانه في تشرين الثاني 2025. تقرير مفصل حول ما جرى وحول الخدع وأمور كثيرة يتم تناقلها بالتفصيل عبر الإعلام العبري. نعم، قبل ذلك لابد أن نتوقف مع أول اتصال لهذا المساء. ألو، مساء الخير.

0: الآن تقترب من 33 درجة مئوية، وأجواء الطقس الملتهبة وربما الأرصاد الجوية ليست معنا في هذه الأثناء، لكن سنعود لنتحدث عن مجريات أحوال الطقس. بنوجه دائما تحيات المحبة لكل اللي بتابعونا على الطرقات، الله يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن، يسعد مساكم أصدقائنا من خارج الوطن، لكل المغتربين اللي بتابعونا يسعد مساكم جميعا، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان وبرسلونا بأحوال الطرقات، مع أن اليوم السبت يعني، والحركة الآن كما يشير لي الأصدقاء الحركة الآن القوية هي داخل المدن، يعني داخلية وليست حركة خارجية، ودائما نتمنى طريق السلامة للجميع، الله يعديها دائما على الخير والمحبة. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصي، كيفك؟
0: الله يسعد مساك.
1: والله صار لي فترة بحاول أشارك عليكم، مش عارف شو اللي صار في موال الدعم الفني، مبين مشطفين عليه، مغيرين الرقم، سوين إشي مش فاهم شو.
0: لا تعطل الحساب الفيسبوك، تعطل حساب الفيسبوك الخاص بموال الدعم الفني. إحنا أعلننا على الواتساب إن بنتلقى عن طريق الواتساب بالاتصالات.
1: يا سيدي مش مشكلة، مش عارف كيف أنا بتصل فيك هلا، بس ضبطت الخط مش عارف كيف، بس على كل.
0: نعم.
1: بدي أرجع لورا شوية أبو قصي، صار لي فترة مش متابعكم لأنه صار معانا شوية إشكال في أتلانتا لما رحنا على اللعبة هذيك اليوم بين مصر والأرجنتين.
0: نعم.
1: يعني بعرفش إذا أنت انتبهت وشفت اللي صار، والكل بحكي في الموضوع على الغش والخيانة اللي صارت.
0: نعم.
1: يا زلمة إشي لا يصدق اللي صار، صار يرموا علينا بيرة وزبالة ويضربوا ويسبوا ويغلطوا ومش عارف إيش وطوش.
0: داخل
1: حسيت حالي في البلاد،
0: داخل البلد،
1: داخل الملعب في الاستاديوم، ويرفعوا لك علم اسرائيل واحنا علم فلسطين، ومشاكل وطوش، ومحسوبك نام في التخشيب 24 ساعه وروحنا ثاني يوم.
0: يا سيدي الحمد لله على سلامتك.
1: والله اسكت، صارت طوشه طويله طويل، يعني انا بكيت موجود في نصها، يعني بصراحه اقول لك ما تتصورش اللي صار، ضرب ويعني عرب وارجنتين، مصر وارجنتين، بعدين لما دخلنا على الاستاد ابو قصي،
0: نعم،
1: ما فتشوش الا العرب اللي لابس البلوزه الفريق المصري، والنساء المحجبات كله اتفتش، ما عدا اي واحد ثاني ظلوا داخل. ما انتبهتوش على الفيديوهات؟ ما شفتوش على السوشيال ميديا؟ ما انتبهتوش ابو قصي على شيء هاي ولا انا بتخرف لحالي؟
0: لا شاهدنا كل هاي الملاحظات اخي ادمون.
1: أبو قصي يعني تتصورش اللي صار بالعكل صراحة،
0: العنصرية
1: ما قدرتش أظني قاعد ساكت، ويريتني ما رحت، بس شو نسوي.
0: حبيبنا ألف الحمد لله على سلامتك.
1: يهود هذول الأرجنتين، يهود كلهم يهود بصراحة، واللعبة راحت، يعني ما أنت شفت كلبوها كلابة، كل لعبة للأرجنتين بكلبوها للأرجنتين، أي واحد بيقرب جنب أي واحد فيهم يعني بكى على الأرض وبقول لك إله الفاول، بدبك على الأرض وبكى هو بصير إله الفاول. طوش يا أبو قصي لا عمرنا شفناها بحياتنا أول مرة.
0: نعم نعم، الله يغير الحال يا رب، ودائما احنا بنسعد بسماع صوتك أدمون، ودائما دير بالك على حالك، وإن شاء الله دائما بتضل أخبارك هيك مفرحة إن شاء الله، ودائما نسمع أخبارك السعيدة بمشيئة الله.
1: بس أقول لك شغلة واحدة أبو قصي، تقدر تطلعني من فلسطين بس بتقدرش تطلع فلسطين مني.
0: كل الاحترام، الله حييك، الله يكون معك، الله يكون معك. شكرا شكرا للصديق العزيز أدمون خير. كما قلنا درجة الحرارة الآن في بيت لحم تقترب من 33 درجة مئوية. معنا مباشرة الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. أستاذ ليث الله يمسيكم بالخير.
2: يا هلا، يسعد مساك ومساء الخير لجميع السادة المستمعين.
0: يعني نتحدث.

0: ربما عن بداية الموجة الحارة احنا اليوم بسعى بنحمي، ولا هذه الموجة الحارة في ذروتها اليوم؟
1: هي البداية ولكن ليست الذروة وليست النهاية. يعني احنا ننتظر خلال بقية هذا الأسبوع درجات حرارة شبيهة بما هي عليه اليوم، مع بعض التغيرات الطفيفة ترتفع يعني درجة أو تقل درجة خلال طوال هذا الأسبوع، لكن الصفة العامة إجمالا لهذا الأسبوع هو أسبوع أكثر حرارة عن سابقاته. يعني منذ بداية فصل الصيف فلكيا في الثلث الأخير من الشهر الماضي لم تأتي درجات حرارة مرتفعة لعدة أيام متواصلة كما هو متوقع خلال هذا الأسبوع. بالعكس يعني احنا كنا نلاحظ وحتى نستشعر ونستشف من أسئلة الناس انه لسه مش حاسين بالصيف الحقيقة. كثير ناس كانت في ساعات الليل تسكر الشبابيك الغربية المطلة على الهواء الغربي لانه يكون في عنا جو صار يميل للبرودة بساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر والصباح الباكر خاصة في المرتفعات. فكانت الأجواء فعليا ورقميا حقيقي يعني حقيقة خلال الأسابيع الماضية صيف اعتيادي، صيف يميل للاعتدال في معظم الأيام وفي معظم الفترات. درجات الحرارة كانت في كثير من الأيام حول إلى أقل من معدلاتها السنوية المعتادة، وبالتالي كان الصيف حتى الآن ضمن المقبول وضمن المعقول. هذا الأسبوع القادم هناك ارتفاع درجات الحرارة، هناك كتلة هوائية حارة متوسطة الشدة، لكن نعم. في نفس الوقت هي ليست متطرفة وليست استثنائية. صحيح راح نشعر بالشوب بشكل يعني أكثر مما مضى بدرجات حرارة رقمية تتراوح ما بين 32 إلى 34 أو 35 درجة مئوية في معظم المحافظات، لكن يعني ما في عنا كثير تطرف أو كثير ارتفاع عن ما هو معتادين عليه احنا في صيفنا في فلسطين. يعني في بعض السنوات الماضية في أشهر الصيف خلال السنوات الماضية كانت توصل درجات الحرارة إلى 36 و37 و38 وكنا نحكي عنها ضمن موجات الحر القوية. فبالتالي صحيح في عنا ارتفاع، صحيح في عنا شوب أكثر من المعتاد بشوي، لكن برضو هذا الاشي احنا في مناخنا الفلسطيني في شهر 7 في شهر تموز وفي شهر 8 بصير وبتكرر بشكل يعني شبه طبيعي، ورغم انه الحرارة زي ما حكينا راح تكون اعلى من المعدلات بحدود درجتين الى 4 أو 5 درجات مئوية في بعض الايام.
0: نعم يعني الصيف الحالي كثير ناس بيحكوا يعني بعد هاي الموجة راح تستمر العديد من الموجات الحارة، هل هذا صحيح ولا يعني مجرد حديث للمواطنين ليس اكثر؟
1: دائما احنا قاعدة عندنا في التوقعات الجوية الفترة اللي بتزيد عن اكثر من اسبوع لا يعول عليها سواء صيفا او حتى شتاء. يعني دائما التوقعات فوق الاسبوع فوق العشرة ايام بالذات ما بتحذر عليها، بتتغير كثير، تتقلب، بيصير في عليها تراجع، بيصير في عليها بعض التغير على حركة الكتلة الهوائية. حتى في فصل الصيف الناس بتفكر انه بس التغيرات بتصير في الشتاء وفي المخفضات الجوية وفي توقعات الوضع، لا حتى في الصيف شدة موجات الحر او شدة الكتلة الهوائية الحارة احيانا تختلف. نرصد حاليا يعني انا لا اخفيك حاليا في عبر الخرائط الجوية توقعات بأن يكون يعني بعد فترة من الآن في أوائل الشهر المقبل أوائل شهر آب موجة حارة، بس إحنا نحكي عن فترة بتزيد عن 10 أيام حسب المتوقع حاليا قد تكون قوية، ولكن ما بنقدر نحكي إنه بشكل يعني حاسم إنه في عنا موجة حارة وخلاص نحط نقطة فترة جديدة. لا، هي التوقعات قابل إنها تتغير، قابل إنه هاي الموجة يصير عليها تغيرات في قوتها في شدتها وممكن إن شاء الله ما تيجي أصلا من الأساس. فإحنا راح نراقب خلال الأيام القادمة إذا بكون في عندنا كتل هوائية حارة شديدة، يعني إحنا ما نتمناها لأنه إحنا يعني يدوب نتحمل الحرارة الموجودة حاليا. فيعني إن شاء الله ربنا هيك بكمل معنا الصيف بدون موجات حارة ثقيلة وبمضي الصيف على خير وهدات بال آمين. وبتكون الأمور رائقة من جميع النواحي.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا للصديق والأستاذ ليث العلامي من موقع تقصي الوطن، يعطيكم ألف عافية ليث. شكرا كثير. شكرا كثير. ربما نعود إلى التهديدات بعيدا عن أجواء الطقس الحارة إلى الأجواء الحارة أيضا والساخنة على الساحة المحلية،
2: والحديث كما قلنا عن العودة للحديث عن استعدادات إسرائيلية وأمريكية لاستئناف الحرب مع إيران. ربما الكل بتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة يعني اللي بتحدثوا عن هذا الموضوع أكثر اللي هو الإعلام العبري اللي كل دقيقة وكل ساعة يخرج إلينا بخبر حول مجريات هذه الحرب وأين سيتؤول ستؤول إلي هذه الظروف. اليوم كان في حديث من الإعلام العبري على أن إسرائيل كانت مستعدة، يعني حسب التقارير إنها مستعدة لاستئناف الحرب وأيضا دخول الحرب بقوة أكثر في هذه الحرب، وأطلقوا عليها اسم توجيه ضربة قاضية ضد إيران. ما المقصود بذلك؟ حسب الإعلام العبري إنهم كانوا جاهزين ومتجهزين لهذه الحرب. الحرب كما قلنا يعني ربما هي دائرة، ونحن نتحدث عن 7 أيام و7 ليالي وما زالت الأمور على حالها. فيما يتعلق أيضا بالجبهة اللبنانية، هل ستعود من جديد؟ العودة إلى الحرب مع إيران قد تنعكس أيضا على التفاهمات المتعلقة بالساحة اللبنانية. المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أنهم لن يلتزموا بأي جداول زمنية مرتبطة بانتشار الجيش اللبناني، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن هناك مهمة يجب تنفيذها وأنهم سيواصلون التحرك في حال عدم تنفيذها، مع التأكيد على امتلاك حرية العمل العسكرية. إذن يعني الفتح الجبهة الإيرانية من جديد سيعيد أيضا فتح الجبهة اللبنانية. يعني هذا الجدل الكبير اللي بنسمعه كل يوم، وكل يوم أيضا نسمع هذه الأخبار، والكل كان يطوق إلى السماع أخبار عن انتهاء هذه الحرب. في إعلانات طبعا من الأردن عن سقوط صواريخ ومسيرات، وأيضا في الكويت ودول الخليج العربي كلها تتحدث عن هذه الحرب. المرشد الإيراني حتى اللحظة لم يظهر على الشاشة. مسؤول إيراني أكد اليوم أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لن يظهر علنا حتى تنتهي الحرب مع أمريكا. خلينا نرحب معا بالمحلل السياسي الأستاذ نعمان توفيق العابد. أستاذ نعمان الله يمسيكم بالخير.
3: مساء الخيرات أخي عثمان لك ولمستمعيكم ومتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
2: نعم، نتحدث عن عودة التهديدات من جديد، رفع حالة التأهب في إسرائيل الولايات المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة ما زالت تقوم بضربات شبه يوميا أو ليليا على إيران. ما هو الجديد وماذا تقرأ في كل هذه الأخبار أستاذ نعمان؟
3: نعم، نحن منذ البداية أخي عثمان كنا متأكدين أن وقف إطلاق النار ما بين أمريكا وإيران هو كان وقف إطلاق النار. ألو؟
2: نعم معك.
3: نعم. وكان هذا وقف إطلاق النار الهش، وحتى بعد مذكرة إسلام أباد التي كنا ننظر إليها والعديد من الزملاء بموضوعة أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت هذه المذكرة على عجل بغية ربما أهداف يعني تكتيكية مرحلية تخدم توجهات الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، وربما أيضا لأهداف أخرى تتعلق بإعادة التسلح وإعادة التموضع في المنطقة وإلى غير ذلك، لأن ما ذكر في مذكرة تفاهم إسلام أباد العديد من التعهدات التي تلزم الإدارة الأمريكية بصراحة، والتعهدات العامة في موضوع الملف النووي الإيراني هي التي كانت تلزم طهران، على الرغم أن مذكرات التفاهم بالمناسبة هي يعني مذكرات حسن نوايا تمهد لاتفاقيات دائمة. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي وتحديدا يعني الجهة من الإدارة الأمريكية التي كانت ترغب بحل الموضوع الإيراني في موضوعة الدبلوماسية، وكانت ترغب أن يستمر هذه الحرب يعني تطبيقا أيضا للرؤية الإسرائيلية ولرؤية حكومة بنيامين نتنياهو، أنه يجب أن يتم حل الموضوع الإيراني بالطريقة العسكرية والتي تؤدي للأهداف الاستراتيجية. مذكرة التفاهم ينظر إليها في الداخل الأمريكي أنها يعني في بعض الجهات أنها مذكرة يعني تخدم طهران، وأنها لم تنهي الملفات الأساسية في في في في في الموضوع الإيراني، من موضوع تخصيب اليورانيوم، من موضوع إخراج اليورانيوم المخصب، من موضوع دعم طهران للوكلاء، من موضوع أيضا مضيق هرمز. هذه الورقة التي استخدمتها طهران يعني جيدا في هذه الحرب وما زالت، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن أولا التملص من مذكرة إسلام أباد، وبالتالي لا أعتقد أن هناك عودة مرة أخرى لتطبيق مذكرة إسلام أباد، ربما نعود لمذكرة جديدة أو ربما نعود لاتفاق جديد إذا ما استطاعت الإدارة الأمريكية تطويع النظام الإيراني فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية يخرج بها الرئيس الأمريكي داخل الأمريكي بموضوعة أنه حقق الإدارة وأن أن المصالح الأمريكية تم الأخذ بها عندما اتهم وما زال بموضوعة أن هذه الحرب هي تخدم دول أخرى، وهذا ما ذكره ليس فقط يعني كتاب وصحفيين أمريكان، هذا ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي بصراحة عندما اتهم أن الحل العسكري هو لخدمة أهداف يعني ربما تخدم بنيامين نتنياهو وحكومته. لذلك أعتقد أن موضوع التصعيد والتصعيد المتبادل هو العنوان المرحلة الحالية. إذا ما استطاعت طهران أن تتجاوز مرة أخرى ما تقوم به الإدارة الأمريكية بموضوع هذه الهجمات وهذا الحصار الخانق على طهران، وتبقى بذات النهج من التفاوض أنها يعني تريد التزاما مقابل التزاما، وأنها لا ترتخ للمطالب الأمريكية الإسرائيلية في موضوع في المواضيع المتعلقة بموضوع السيطرة الشاملة لطهران. بالمناسبة أخي عثمان، العنوان الحرب لا يتعلق فقط في ما يسمى بالملف النووي الإيراني. عنوان الحرب هو عنوان اقتصادي أكبر منه موضوع أمني. عنوان الحرب هو موضوع كيفية السيطرة أولا على مضيق هرمز من جهة، وهذا ما كشف عنه الرئيس الأمريكي بالمناسبة علانية، وأيضا فيما يتعلق بالحرب الواسعة، الحرب مع الصين، وكذلك أيضا في موضوع السيطرة على النفط والخيرات الإيرانية التي أيضا يطمح بها الرئيس الأمريكي أيضا في معركته الأساسية التي ذكرت في الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، وهي موضوع التحدي الصيني. نحن نعلم العلاقات الإيرانية الصينية وقوتها، ونعلم أن الصين أيضا يعني فقدت بداية موضوع فنزويلا، ورقة فنزويلا، والآن الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية باستراتيجيتها هي أن تفقد الصين مرة أخرى الورقة الإيرانية، ولكن هذا أيضا ضد المصالح الإيرانية، هذا باعتقاد أيضا ضد مصالح دول المنطقة. يعني تبين لدول المنطقة أن من يعتمد على الأمريكي هو الخاسر، لأن الأمريكي بصراحة لا يهمه إلا مصلحته أولا بشكل عام في هذا العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط لا يهم الأمريكي إلا مصلحته أولا، ومن ثم مصلحة دولة الاحتلال الإسرائيل. وبذلك تتماهى يعني أمريكا وأحيانا كليا وأحيانا إلى حد ما مع ما يطلبه ما تطلبه دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم مما يذكره البعض أو بعض المحاور هنا أو الأقطاب في الإدارة الأمريكية أنها يعني لا تنساق وراء ما يريده بنيامين نتنياهو وما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي. الآن الأمر يتعلق في موضوع أن السيناريو المرجح هو استمرار هذه الهجمات، ربما يعني أكثر كثافة، ربما نعود إلى الحرب بالشكل الذي كانت عليه وربما أكثر، وإلا إذا تدخل الإقليم بشكل قوي لأنه متضرر أساسي من هذه الحرب، وأيضا دول العالم التي يعني أيضا تتأذى الأمريكي في موضوع الاقتصاد الدولي أيضا أن تتدخل، وبالتالي تضغط على الإدارة الأمريكية، الوسيط الباكستاني، الوسيط التركي، الرئيس القطري، كل هؤلاء مجتمعين يتدخلون لدى الإدارة الأمريكية ويعيدون الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لأن استمرار الوضع إلى حاله يعني هذا سوف يستمر طويلا، لأنه ليس من السهولة بمكان أن تستسلم طهران لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا ليس من السهولة بمكان أن يظهر الرئيس الأمريكي بمظهر المزهوم المهزوم كما ظهر في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
2: شكرا شكرا السيد نعمان توفيق العابد المحلل السياسي، سعدنا جدا بوجودك إلى جانبنا في هذه الزاوية التحليلية، يعطيكم ألف عافية. شكرا
3: كثير. شكرا جزيلا عثمان. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. بنوجه دائما تحيات المحبة للجميع. أبو الأشهم مبارك، أحمد أبو الأمير يسعد مساك، حمزة زبون، جابر عوني يسعد هالمساء بمسا علينا من بحر يافا، أم الوليد صديقنا، حسن محمود أبو الأيسة، معاطف مشعل، يوسف أبو رميس، أبو محمد أبو رميس، وكل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: قلوبنا.
1: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أبو زيد الردايدة يسعد هالمساء. أحمد عطاونا يسعد مساك. كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم جميعا. الحاجة أبو طارق سعادة يسعد مساك بالخير والمصرة دائما وابدا. لنا من مجه كل تحيات المحبة للجميع. يسعد مساكم جميعا وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة. ودائما نقول مساء المحبة لكل إنسان لكل إنسان قلبه وعقله معلق في هذا الوطن. سلطة المياه في بيت لحم بتعاني وبنعاني الفترة الأخيرة من حقيقة من أزمة مياه خانقة. كل بيعاني هذه الفترة من هاي الأزمة. لكن اللي كشفوه اليوم إنه في سرقات في بيت لحم. بنمسي على صديق أبو عمر قراقع. بمسي عليك من محل ستلايت الأوائل. ودي لك إشي منيح. الله يسعد مساك أبو عمر قراقع. وبنبارك لك بإعادة افتتاح المحل بحلته الجديدة. ومني ومن زميلنا نزار ومن الشباب نقول لك ألف ألف مبروك. وإن شاء الله بنشوف على وجه الخير يا رب. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال إطلالة موال المسائية. حابين نبارك كمان للدكتور محمد صلاح افتتاح عيادة جراحة الكلى والمسالك البولية والعقم في بيت لحم السينما. يسعد مساك وبالتوفيق دائما. وبنحب كمان نمسي على كل الشباب ببعتونا بأخبار المحافظات الأخرى. يسعد مساكم. اليوم أعلن سلطة المياه والمجاري بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور في بيان رسمي يعني عن ضبط عدد من الاعتداءات على شبكة المياه العامة وخطوط التزويد في المحافظة. معنا مباشرة الأخ والصديق والزميل الأستاذ عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. أستاذ عوني الله يمسيكم بالخير بداية.
2: بالخير زميلي عثمان وإلى كل جميع العام بسمعونا هلا وكل العاملين لعندكم إن شاء الله.
1: نعم. الحديث عن ضبط وصلات لسرقة المياه بكميات كبيرة والهدف كان بيعها عبر الصهاريج. هذا المؤلم في ذلك. ما الذي جرى بالضبط أستاذ عوني؟
2: يعني حقيقة عثمان يعني هذه مش ظاهرة. هذه حقيقة يعني شيء يعني كارثي. يعني احنا في ظل الأزمة اللي انتم بتتابعوها والجميع بتابعها والكل عم بيعاني منها وخصوصا فترة الصيف في أزمة المياه. وهذه السنة كان لنا كمان أزمة أكبر يعني خلينا نقول بلد والمناطق تعانت بشكل كبير جدا من نقص حاد جدا جدا في كميات المياه اللي بتصل. وكان في إشكاليات على موضوع الكميات وين بتصل وكديش بتصل حقيقة وكل هاي المواضيع. يعني خلال العمليات التفتيش والضبط اللي موجودين والشباب الموجودة في الميدان يعني حقيقة نعم تم ضبط أكثر من وصلة غير شرعية. وهذه الوصلات اللي بتم استخدامها من قبل يعني من يعملون خلينا نقول ولا نريد أن نعمم عليهم جميعا لكن من يعملون بالصهاريج بأنه في بعض المواطنين يستغلون يعني خلينا نقول المية في المنطقة الموجودة عندهم وبتم أخذ هذه المية وبيعها بشكل يعني مباشر. وهذا حديث حقيقة كنا نحن حتى في سلطة المياه متابعينه من قبل فترة مع الإخوان في الأجهزة الأمنية ومع كان في هناك لجنة ولكن كانت في هناك مشكلة في عمليات الضبط خلينا نقول وآليات الضبط. وكان في حديث أكثر من مرة على أنه يجب مراقبة مواضيع الصهريج بشكل أكبر ويجب أنه يكون في هناك رقابة ويجب هناك تفتيش وآليات إلا أنه في الناس بلشت تستغل حقيقة هذا الموضوع بشكل كبير واكتشفنا أنه هذه وصلات بتم بيعها للمواطنين وهذه الكميات اللي هي لازم تصل للمواطنين. ولما المواطن بيقول لك إحنا إنا ثلاث أربع أيام الموجودة على المنطقة مش عم تصلنا والمية ضعيفة كمان هذه كارثة جدا. هذا يعني تلاعب. هذا يعني هذه قضايا أنا أتوقع أنها قضايا كبيرة قضية يعني خلينا نقول حتى يعني أمنيا يعني هذه مياه بتم سرقتها وبيعها يعني.
1: نعم يعني بتم تعبئة آبار خاصة فيهم يعني بكميات كبيرة بفتحوا المياه والمتصل على هاي الآبار على حساب المنطقة اللي موجودين فيها ثم بيعلنوا عن بيع هذه المياه. أستاذ عوني نفهم من ذلك؟
2: نعم صحيح نعم. احنا نعم. قبل فترة انا بحكي لك اياها وبصدق يعني ولادي لأول مرة قبل فترة كان قلت لك في حديث مع اخوان في الضابطة الجمركية ومع الاجهزة وكان في هناك مراقبة وكان في هناك حديث الا انه حقيقة في ناس منهم تستغل مناطق خلينا نقول الغير تابعة لامتياز سلطة المياه وايضا خلينا نقول للاجهزة الامنية ومن هناك بصير التلاعب الا انه هذه الامور كمان هلا صارت داخل يعني خلينا نقول المناطق اللي هي ضمن الامتياز يعني قبلها كنا احنا نعرف وكنا نشوف لكن عمليه الضبط كانت حقيقه صعبه يعني كانت لكن الايام هاي صارت تصير داخليا احنا هلا هذا الموضوع متابعينه مع الاجهزه الامنيه مع الاخوان كلياتهم راح يكون في هناك ملاحقات وحاليا في قضايا راح تعرض للنيابه العامه موجوده يعني عند الشؤون القانونية لدينا وراح يتم متابعتها وراح يتم محاسبة كل حد كان يتلاعب بهذا الموضوع.
0: نعم في كثير ناس يعني بيستغلوا فترة الأزمة المياه وبيقوموا بفك العدادات ووضع نعم. الماتور مباشرة على الشبكة الرئيسية نعم. يعني هذا الموضوع كمان موضوع مخالف مع العلم إن في يعني موظفين وعمال في سلطة المياه بيعرفوا عن ذلك يعني في بعض المناطق يعني أنا شاهدت في إحدى المناطق قالوا لهم شيلوا العداد وحطوا الماتور مباشرة على الشبكة الرئيسية
2: يعني هذا كلام غير صحيح يعني نعم. إحنا نتعامل معطوب يعني شوف قضية الماتورات أولا هي قضية يعني حقيقة مرهقة لكثير من الناس أنا بعرف لأنه في ناس تأخذ كمان على حساب الناس إلا أنه المناطق صارت فيها عندها أزمة عشان هيك إحنا ما قدرنا نغطي فعشان هيك مرات بتجيب كل واحد عنده مطور يعني مشغله إحنا حقيقة يعني قبل فترة وبديش أذكر يعني إحنا نتدخل حتى صرنا نحاول ما بين الأشخاص ونروح على الناس وإحنا أنا بشكر بعض الأشخاص يعني حقيقة يعني اللي اتصل فيه حدا وقال لي يا عمي أجو وطفوا المطور عشان جاري يأخذ قلت له دكتور بهمش يعني هل مجال نتعاون في هذا الموضوع سكت يعني حقيقة قال لي وأنا قلت له يا سيدي أنا يعني هو جارك نعم. وحقيقة يعني نعم أغلقنا المطور عنه يعني عن البيت خلينا نقول للصبح يعني من الساعة 6 للصبح فهم شو يعني في ناس تتعاون في هذا الموضوع في ناس تتقبل في ناس بتعرف هذه الأزمة في ناس لكن في ناس تستغل زي ما أنت قلت أما إنه إحنا نقول للمواطن فك العداد وحط المطور لا إحنا أوكي إن من الناس إلها بتقدر تحط المطور بعد العداد وهذا كمان بعد العداد نعم لكن مرات حجم المطور بيأثر كثير البير بتاع الناس كمان بيأثر بشكل كبير يعني إذا واحد عنده مطور بيجيب لك يعني المطورات المعروفة الصغيرة يعني تعرف أنت كم حصان يعني وهيك في ناس بيجيب لك يعني خلينا نقول 10 ولا مش عارف شو بتكون لعمارة وعندك بير بسعة خلينا نقول 300 كوب ولا 200 كوب ولا بعض القاعات خلينا نقول هذا بصراحة بيأثر بشكل كبير بشكل كبير وجريمة بس انه احنا نكله كيم العداد وحط المطور بدل العداد لا هذا غير صحيح
0: نعم غير صحيح يعني اخونا ابو الايسن بقول كل شخص يثبت تورطه في هذا العمل المشين يعني يجب ان يكون مصادرة للصهريج سجن نعم. الشخص يعني يكون في عقاب يعني هل في هناك راح يكون عقاب لمن يسول له نفسه يعني بيع
2: احنا اثمان هذه القضية لا راح نحطها للنيابة العامة وللمحاكم والقضايا اي موضوع تكون موجودة وهذا على أكيد القضاء عادل بشكل واضح يعني هذا موضوع يعني ما أنت عارف شو سرقة المياه هي إشي يعني خلينا نقول هو يعتبر جريمة يعني
0: جريمة بالفعل جريمة في ظل الوضع
2: هلا إحنا نعم إن ثقة بالعدالة وإحنا راح يكون محاسبة راح يكون مراقبة كل هذول الصهريج كل صهريج بيعبي من مناطق تابعة لمياه الضفة الغربية حتى أنت بتعرفها يعني إن كانت من منطقة دار صلاح يعني أو من مناطق طواوشي كل ما مصاريج يجب أن يحصل على كيبون معين يعني هذا أنا عبيته هلا وهين طالع يعني أفرغه
0: نعم.
2: فهذا من خلال الدوريات الضبط اللي راح تصير والملاحقة القانونية كل من لا يحصل على هذا الكيبون من مياه الضفة الغربية هذا مش من إجراءاتنا يعني عشان تكون الأمور واضحة
0: 100%
2: وهذا إجراء هم بيعرفوه قديما يعني مش جديد لكن حاليا سيتم تفعيل هذا الموضوع بمعنى انه راح يتم ملاحقه وراح يكون وضع هناك ايضا دوريات لملاحظة كل من يبيع ويتاجر في المياه.
0: نعم. في موضوع آخر اليوم كان في إعلان عن وجود عطل في منطقة القدس وما إلى ذلك مزود لمناطق في بيت لحم وبيت صحور وهي المناطق، هل تم حل هذا العطل؟
2: نعم كان في هناك عطل من يومين، وكان في هناك توقف لمصدر الاستغراب أمس تقريبا ليوم كامل حتى اللحظة، يعني من ساعات الصباح اليوم يعني ما تم توقف يعني هذا المصدر الاستغراب، يعني واضح انه كان انه تم العمل على يعني انهاء هذه المشكلة.
0: نعم ان شاء الله انها بتنحل. بشكل عام كيف يبدو الوضع المائي في محافظة بيت لحم بشكل عام اليوم ونحن في منتصف فصل الصيف؟
2: نحن في بداية فصل الصيف سرنا يعني إذا نتحدث بشكل واضح
0: فلكيا، أنت تتحدث فلكيا، نحن بلشنا الصيف من شهر ثلاثة احنا بلشنا.
2: لا والله واضح يا زميل عثمان، احنا يعني واضح ان لها يومين سيكون موضوع هذا، وفي يعني اليوم يعني في ارتفاع بشكل ملحوظ وهالأيام قالوا نحن يعني زي ما بقولوها بشكل واضح للمواطنين والمواطنين بيعرفوا، يعني احنا زي ما بقولوا خبزنا كفافنا، يعني احنا المية اللي بناخذها هي ساعة بساعة، صرنا زمان كنا نتحدث عن ايام انه المية تجينا في نفس اليوم ونعرف كمية المياه في اليوم، لكن احنا اليوم وبصدق نتحدث عن انه ممكن هلا الساعة 6 يفتحوا ويسكروا الساعة 8. قبل فترة وانت شفت ولاحظت كنا ناخذ المية ساعات يعني خصوصا مصدر عش وراب، كنا كل في ال 24 ساعة نأخذ منه 4 إلى 6 ساعات، كل 24 ساعة نأخذ منه من 4 إلى 6 ساعات ويتم توقفه أو تزويده لمناطق أخرى، لأنه أنت بتعرف أنه منطقة مصدر الاستغراب صار يعطي مناطق ثانية اللي مناطق أكبر بشكل كبير، وأنت بتعرف يعني عندنا كمان أزمة دخلت على مناطق دار صلاح العبدية والشواورة وكل هاي المناطق اللي كمان صارت تتغدى من نفس المصدر.
0: نعم نتمنى أن تحل مشكلة المياه بأسرع وقت ممكن. الأستاذ عوني جبران مدير العلاقات العامة في سلطة المياه، يعطيكم ألف عافية ودائما سعيدين.
2: شكرا لك حقيقة زميلي عثمان، شكرا للأستاذ داني اللي بتابع كل شيء، ونشكر على الردود السريعة دائما للاستجابة لما يكون عندنا أي نداء. نحن انتم متابعتكم يعني أنا يعني الكل بشهد فيها، وارجو انه تضلكم دائما يعني متابعين لهي القضايا، ويكون في دائما يكون في هناك كمان وعي للمواطن من خلال ارشاداتكم، انه الرجاء عدم العبث في هذه القضايا. يعني
0: الله يكون معك. شكرا كثير.
1: تخيلوا واحنا بنعيش في الازمه المائيه ان واحد بيسرق المياه وبيبيعها، تخيل لوين وصلنا يا اخوان، وين وصلنا؟ ألو مساء الخير.
3: ألو مساء الخير، يعطيك العافية.
1: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
3: بدي أحكي في موضوع كتير مهم ومفيش حدا معطيه أي أهمية.
1: مين معي؟
3: بنان عبدين.
1: اتفضل أختي.
3: موضوع مشكلة أو البسطات اللي الحملة اللي عملتها البلدية على البسطات.
1: نعم.
3: اللي صار لها الأسبوع الرابع، اليوم بداية للأسبوع الرابع.
1: نعم.
3: البلدية عملت هاي الحملة علشان تعمل إعادة تنظيم ومظهر حضاري، وحكت إنها حلت المشكلة إنها حطت مكان للبسطات
1: 100%.
3: طيب هذا المحل ليش ما كل يوم تقريبا بنزل حدا من البلدية بصور السينما وكيف نظيفة وكيف فيش فيها بسطات؟ طيب هدول الناس اللي قطعوا أرزاقهم نزلوا يصوروا وين هم صاروا موجودين؟ المكان اللي حطوا لهم إياه
1: مش موجودين فيه، يعني ما رجعوا بسطوا فيه؟
3: ما في حدا تحت أصلا، ما حدا بنزل تحت، ما في ناس بتنزل تشتري تحت. مش بحكي لك إنه بدهم يعملوا حملة وبدهم العدالة والقانون للكل؟
1: 100%.
3: أنت قطعت رزق هدول الناس، ورجينا المحل اللي حطيتهم فيه، ورجينا القوة الشرائية اللي أنت بتحكي عنها، إنه الناس بتنزل تحت عند الحمامات اللي ما حدا بيوصل تحت إنه ينزل يشتري. انت متخيل كم حدا انقطع رزقه للاسبوع الرابع؟ السينما عبارة عن باركينج، صارت باركينج سيارات، ما في الا وصف اخر. شباب رايحة صايعة ضايعة بسياراتها، يا مصف سيارات بتطلع فوق، شوف قديش رح تقعد بالازمة. اسمها وسط بلد، وسط بلد يعني مليانة ناس، مليانة قوة شرائية، مليانة بسطات. انت كيف تقعد تشيل البسطات وبتقطع هدول رزق الناس وما اعطيتهم اي بديل؟ هذا هو النظام الحضاري اللي بدهم إياه، هذا هو المظهر الحضاري. وأي بلد في العالم روح عبسط البلد فيها كلها بسطات.
0: نعم.
3: ليش إحنا ممنوع؟ إحنا الوضع الاقتصادي اللي عنا بسمح إنه نقطع أجزاء هاي الناس.
0: نعم. هو بحكولكم
3: في تصريح الناس بتروح تهريب عشان تموت عن الجدار. أنا جوزي كان إله فاتح البسطة أسبوعين، كان قاعد بده ينط عن الجدار والله سطره، فقلنا خلص نقطعها أسبوعين بالضبط والله العظيم. يوم السبت قاموا له إياها. طيب والحال؟ لا في شركات، لا في رواتب موظفين، لا عمومة ولا خاصة، لا في تصاريح. طيب وين وين الشعب؟ وين شو بده يشتغل الشعب في بيت لحم؟ ما طول عمرها بيت لحم معروفة في إنه فيش فيها شغل. طب ليش هيك؟ ليش لا يقطعوا رزق العالم بزيادة؟ رئيس البلدية مش متأثر، بس في ناس عندها عيال متأثرة.
0: نعم.
3: شو الحل؟ الحل حكى إنه في مكان محدد للبسطات ممنوع تنزل الناس إلا هناك. ما فيش حدا، وفيش حدا بيوصل تحت أصلا.
0: نعم.
3: بدهم يحيوا شارع ميت.
0: نعم.
3: على حساب مين؟ على حساب مين؟ رئيس البلدية بنزل بيشتري من بسطة، بنزل لتحت تحت، ينزل يصور لنا اللي هو عمله. قال حطوا ساحة وفيها مراوح أنه بده يوصل تحت. الناس بتشتري أغراضها من وسط البلد.
0: نعم. احنا قلنا إذا انتقلت من نص البسطات من نص البلد إلى مكان منظم وفي مياه وفي مظلات وما إلى ذلك، ممكن يشجع الناس أنها تنزل على المنطقة. لكن يبدو أن احنا خلص تعودنا على شيء أختي العزيزة، أن احنا يعني في منطقة السينما والمدبسة يعني غير هيك، يعني مش متقبلين أن نروح لمكان آخر، مع العلم ان الهدف كان التنظيم ومنع ايضا البسطات ومنع السيارات. لكن شاهدت اليوم انا كمان صور انها السيارات يعني اصبحت الازمة اكثر بفعل السيارات الداخلة والطالعة على المنطقة.
3: هاي انت شفت يعني قدام عينيك هذا الاشي صاير، انه السينما صارت باركينج، عبارة عن باركينج، او الشباب اغاني في السيارات رايحة جاية. طب مش حرام هذا؟ طب انت هدول الناس قلت دم ينزلوا، ما في حدا، انت شخصيا اغراضك بدك تشتريهم من مكان واحد معروف توسط البلد موجود فيها كل شيء، بتغد كل اغراضك بتروح، ما بدك تقعد تتنقل من مكان لمكان فيها الشوب اصلا. ما في يعني الوضع كتير سيء، الناس يدوب يدوب قادرة تاكل.
0: نعم.
3: انا بحكي لك احنا رجعنا لهذا الاشي لانه خلص يعني ما في اي خيار تاني، لا في شركات في بيت لحم، لا في مصانع سياحة، حتى سياحة ما في.
0: نعم.
3: طب وبعدين يعني وبعدين شو استفدنا؟ قال القانون على الكل. طب القانون على الكل، هذول الناس انت ما انصفتهم.
0: نعم، لم يكن هناك إنصاف، وربما بضم صوتي لصوتك أختي العزيزة، لكن إحنا بنقول أن هي خطة البلدية أن هي تنظم، ومن حق البلدية أنها تنظم الشوارع والأماكن، لكن البديل اللي فرضوه يجب أن يكون بديل قريب لحركة المواطنين، وأن يتم يعني الترويج لهذا المكان أكثر.
3: البديل لازم يكون بديل منصف للجميع.
0: نعم.
3: ما في بديل هاي مشكلتك، هاي بدك تنظم. طب ما اصلا منظر البسطات حلو، مشكلتهم الوحيده انه في اصحاب بسطات بيرموا زبايلهم، ومش بس هم الزباله، اصحاب المحلات كلهم كراتينهم مرمي. طب هاي اصحاب المحلات حاطين بضاعتهم على الرصيف، ليش هدول مش ممنوعين؟
0: نعم، راح نتابع الموضوع اختي العزيزه ان شاء الله، وان شاء الله انه بكون ما بصير الا كل خير ان شاء الله. شكرا.
3: يعني هذا الاسبوع الرابع وبعدين يعني شو بدنا نعمل؟ اعطينا تصريح، يعطينا رئيس البلدية تصريح ندخل جوا. أنا بحكي لك من جهتي في الشاب في بيت لحم رح يضل.
0: نعم.
3: كله رح يدخل جوا. يعني وضع سيء جدا، أسوأ من أيام كورونا، أسوأ من أيام بداية الحرب، إحنا الأيام اللي قاعدين بنعيشها.
0: نعم، وصلت الرسالة.
3: ومع هيك قاعدين بطلعوا قرارات غلط. بلدية الخليل أكبر بلدية في الضفة.
0: نعم.
3: أصدرت هذا القرار ما تنفذ، لأنه بقول لك البلد فاضية، فيش ناس بتمشي، فيش ناس بتشتري.
0: نعم، وصلت الرسالة أختي العزيزة، شكرا.
3: يعني
0: شكرا
3: إحنا قاعدين من الشاطر على الفقراء والمساكين.
0: نعم، رح نوصل رسالتك إن شاء الله. شكرا، شكرا كثير لحديثك الطيب، الله يكون معك، شكرا كثير. وبروح لك كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
4: ألو، مرحبا. مساء الخير. أخ عثمان، بس بدي هنا ملاحظتين في ملاحظة واحدة.
0: تفضل.
4: أول إشي الدرجات اللي بيظلها الزعك في الليل.
0: نعم.
4: السيارات الشحط وشغلات هيك.
0: نعم.
4: بعدين أدعى عن هيك يعني بعيد عن السامعين، يعني بعيد عن عم عثمان، الحاوية وين بدهم يجي ياخدوها؟
0: نعم، ما فضوا الحاويات لسه؟
4: عندنا احنا هي عند بندر دار خليل محمد هاي الدخلات.
0: نعم.
4: وبعيد عنك الكلاب والبساط عليها هجمات والوسخ ملي وشغلات هيك الاكياس وشغلات زي
0: ان شاء الله. من هنا للصباح انا ببلغ البلديه عن ازالتها
4: يعني
0: ان شاء الله.
4: ها كداك الله يمكن بديش احمس يمين يزود من 10 ايام. هي ما هي مصيوبه يعني كل 5 ايام يجوا مره يعني بلاش اكثر من هيك يعني.
0: ولا يهمك اختي العزيزه ان شاء الله راح انتبه. انا راح ابعث للشباب في المتابعة الفورية إن شاء الله.
4: ولا الله يسعدك. تسلم يا عم عثمان. تسلم.
0: شكرا كثير لاتصالك. يعني موضوع صعب كثير. أخونا أبو لؤي الله يسعد مساك مساء الخيرات. ندى أبو خضير كل اللي بيتابعونا من خلال هذا البث. صديقنا أدمون خير بقول سلام خاص للزميل عوني يسعد مساك. أبو المعتصم عبدو يسعد هالمساء. يعني بنمسي على الدكتور مع المحافظة اللي بتابعنا من الأردن. كل الشباب اللي بيتابعونا الله يسعد مساكم. نحاول نوصل رسالة الموضوع النفايات مع ارتفاع درجات الحرارة فعلا هي مشكلة كبيرة.

واد واد ابو عليان بقول في ماء في ام عسله. الله يجيب الميه على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله الميه بتصل للجميع ان شاء الله. حاول ناخذ اكبر قدر حقيقه من بتصلنا كثير يعني ملاحظات من خلال هذا البث المباشر. بعض الملاحظات اخي ابو قصي، لما لا يستبدل مكان البسطات الحالي كموقف سيارات ووضع البسطات في المكان القديم مع ضبط المساحه والنظافه وتغريم كل مخالف، وبهذه الحاله تسير امور كثير ناس. يعني هذا في موضوع البسطات، يعني هذا قرار بلديا هم نظموا الاسواق وما الى ذلك، والكل مع تنظيم الاسواق، لان كان في الفتره الاخيره في ازمه كثير وكان في عدد بسطات كبير جدا، والسبب ان ما في شغل في البلد، ما في تصاريح، في بطالة، ما في عندنا مصانع، ما في عندنا رجال أعمال يا أخوان بيشتغلوا إلا لأهدافهم الشخصية. فيش تقول لي من رؤوس الأموال حد بيفكر إلا كيف يزيد الثروة اللي عنده، كيف يزيد أمواله، ليس أكثر. فاصل ونواصل.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: حبيب البلد مع عثمان صلاح. عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير. أخونا أبو نزار وسام حساسنا بيقول أرزاق الناس ولقمة عيشهم أهم من تنظيم الشوارع في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها شعبنا. يعني كل مع التنظيم، لكن وين احنا رايحين في موضوع الوضع الصعب اللي بعيشها الشعب. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. إن شاء الله دائما بنوجه كل تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. نسرين ردايدة حرام هذه البسطات أرزاق ناس يشكل عندهم بيقدم بهيك وضع. ألو مساء الخير. طيب كان شوي وكان في اتصال، ما بعرف إذا بنقدر نتوقف مع نهائي كأس العالم والحديث عن هذا النهائي الهام، حيث يترقب العالم هذه المباراة النهائية. هل ستتوج الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي بكأس العالم، أم أن إسبانيا سيكون لها الحظ في هذا المونديال العالمي؟ مع العلم أن العالم السنة يعني ما حدش يعني كان مبسوط على هذا المونديال، ما بعرف شو الأسباب. العالم دايما والعالم بيقول أن كان هذا المونديال من أسوأ المونديالات. ألو مساء الخير.
1: مساء الورد، كيف حالك أخي عثمان؟
0: الحمد لله الله يخليك يا رب. مين معي؟
1: معك الدكتورة جديد مديرة الهلال.
0: الله يسعد مساك دكتورتنا العزيزة.
1: مساء الورد يسعدك. أنا رجعت لك مشان الموضوع اللي حكيت لي عليه والمتطوعين، بس بدنا شغلة.
0: تفضلي.
1: إنه البلدية بيت لحم تساعدنا في موضوع الجراف الصغيرة، إذا أي إشي بده ينشال عن طريق الجراف الصغيرة هاي. يا ريت لو حدا يتواصل معنا مع البلدية إذا أنتوا بتدخلوا بالموضوع عشان نرتب هاي الأمور ونشوف إمتى اليوم المناسب اللي يطلعوا يسووه كمتطوعين.
0: كل الاحترام. يعني أنا بتمنى أنك لو تبعتوا مع الدكتور يوسف مسلم مدير قسم الصحة في البلدية. يعني نعم علاقتكم طيبة معه يعني كثير يعني ممكن.
1: لا أكيد طبعا، بس أنا لأنه يوم ما عرفتش مع مين. نعم. كان الحكي بالضبط، شفت قلت لك إنه دخلت على الخط متأخر.
0: نعم.
1: فأنا نعم صحيح علاقتي مع الدكتور يوسف طيبة.
0: نعم.
1: فعلى أساس نخلص الموضوع ونرتب أي يوم بصراحة. نعم. بيننا وبينهم.
0: نعم، هي المنطقة يعني مش كبيرة كثير يعني دكتورة، يعني لو في عدة متطوعين، ما بعرف كم عدد المتطوعين عندكم.
1: إحنا ما عندنا مشكلة، أنا قلت لك إنه إحنا ما عندنا مشكلة، بالعكس رح نسوي يوم تطوعي.
0: نعم، هي بقول لك يعني عملية تطوعي لمدة ساعتين زمان ممكن تعود المنطقة يعني نظيفة ومرتبة ووضع لافتة في المكان، عدم إلقاء النفايات. يعني هذا الموضوع ممكن يسهل كثير، وممكن تكون يعني نعم يعني نعيد روح العمل التطوعي اللي فقدناه في البلد.
1: اسمع احنا الحمد لله بالنسبة لإنك هلال روح العمل التطوعي شغال.
0: الله
1: ما شاء عليهم متطوعين يعني مشكورين دائما في الميدان، وما يعني ما بتوانوا ولا ثانية إنهم ينزلوا في الميدان ويتطوعوا بصراحة.
0: كل الاحترام. يعني المطلوب فقط ان عملية الاتصال او التنسيق على يوم معين حتى.
1: نعم صحيح.
0: نعم
1: إن شاء عشان نشوف اي يوم بالضبط، او عادي بحكي مع الدكتور يوسف.
0: كل الاحترام.
1: اذا بالنسبة للدكتور يوسف انا بحكي معه وبشوف ارتب الامور بالنسبة له، بس لانه انتو حكيتوا في الموضوع فقلت اذا انتو بتتواصلوا، بس اذا بدكم احنا نتواصل معنا. نعم.
0: احنا رح نتابع الموضوع، وانا سعيد جدا بوجود هاي الروح الطيبة دكتورة وهاي الهمة العالية، وهذا ان دل فانما يدل ان بيت لحم لسه بخير وفي ناس كثير. نعم في ناس كثير.
1: احنا دائما جمعية الهلال في الصدارة نشكر الله يعني لأي عمل تطوعي او اي عمل ميداني، ما عندنا ولا اي مشكلة بالعكس.
0: جهودكم مباركة ويعطيكم ألف عافية دكتورة، وإن شاء الله دايما بتضلوا منورين بيت لحم والوطن بهذا الجهد الكبير إن شاء الله. شكرا كثير. على هاي المبادرة الحلوة. شكرا كثير على
1: المبادرة. يسعدك. هلا هلا.
0: الله يكون معك. يعني حلو كثير نسمع عن مثل هاي المبادرات، وخاصة يا اخوان يوم نحن نكون نتحدث في موضوع والاتصال يأتي من المسؤول، من إنسان إلى كلمة في البلد، إنه يقول إحنا حابين نشتغل، حابين إن صدقوني لو هاي الروح موجودة عند جميع المؤسسات كانت تلقى بلدنا غير. بتذكر وإحنا صغار كانوا يأخذونا على مناطق ما بنعرف شو اسم المناطق، ننفذ فيها عمل تطوعي، تنظيف، ترتيب، إدهان، تكنيس شوارع وما إلى ذلك. اليوم روح العمل التطوعي انطفأت نوعا ما، يعني أي شخص بتقول له بنعمل عمل تطوعي يجيب لك مجموعة شباب أو مجموعة أطفال بيقول لك شو المقابل، لأن اليوم صار عندنا المقابل شيء مقدس. شو بدك تعطيني عشان أتطوع معاك؟ شو بدك تعطيني عشان أجي معاك؟ شو دفعين؟ في بوكت ماني ولا ما فيه؟ هذا السؤال دائما اللي بسأله. خلينا نرحب بالإعلامي الرياضي الأخ والصديق والزميل الأستاذ عنان إشحادة. عنان مساء الخير.
2: مساء الخير أخي عثمان لك ولكل المتابعين.
0: نعم، غدا ليلة نارية بين الأرجنتين وإسبانيا، يعني هل بالفعل نستطيع أن نقول أن كأس العالم 2026 يعني كان ناجح نوعا ما ولا مليء بالملاحظات والشوائب كما يقول بعض المحللين الرياضيين؟
2: يعني مرة أخرى أسمع لك ولكل المتابعين الله يسعد مساكم. يعني أعتقد بأن كأس العالم هذه البطولة، ربما أنا متابع هذه البطولة أخي عثمان من عام 78 أول مونديال، يعني تابعته، كنت كان عمري 10 سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أتابع كأس العالم، ولكن يمكن أن نضع علامات استفهام ونقاط تحفظ على يعني هذه البطولة. أولا أعتقد أن البطولة لم تأخذ الإثارة والندية، ربما إذا استثنينا ربما مباراتين أو ثلاثة
0: 100%،
2: ولو مباراة مصر الأرجنتين إسبانيا فرنسا، يعني ثلاث مباريات قبل أن نصل إلى النهائي. هذه نقطة. نقطة ثانية هو أن فيها تدخلت في هذه المنظومة بفعل يعني السياسة الأمريكية اللي أفسدت حقيقة في كل شيء. وثانيا وثالثا هو الود الذي كان حقيقة يعني يخطفه ميسي والأرجنتين على حساب منتخبات أخرى كانت أكثر يعني استحقاق أن تكون في أدوار أخرى. يعني لاحظ المباراة الأرجنتين والجزائر، ميسي كان يجب أن يؤخذ البطاقة الحمراء. وعندما كانت النتيجة تشير على ما أظن إلى التعادل، إلى تعادل سلبي أو هدف مقابل الأرجنتين، وبالتالي هنا قادنا أكثر إلى أن الأمور أصبحت محابة حتى في عملية التحكيم، يعني في نقاط تحكيم، اختيار حكام، تغييرهم، إزاحة بطاقة عن لاعب أجل أن يلعب كما حدث مع لاعب جوليو اللاعب الأمريكي إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي الأمر وصلنا إلى المباراة النهائية.
0: نعم.
2: وصلنا الأرجنتين إسبانيا. لكن لو أخذنا المحصلة بشكل عام، أعتقد أن الإثارة واندفاعات الجماهير اللي كنا يعني نعيشها في السابق اختفت. ولكن جاء ميسي إلى المباراة النهائية وجاء المنتخب الإسباني. عندما نقول ميسي والمنتخب الإسباني، لأن المنظور ينظر إلى ميسي ولا ينظر إلى أنشيلوتي بقدر الأمور. الذي يقودنا إلى ذلك أخي عثمان أن المراهنات على مباريات كأس العالم، هل تعلم قديش كانت المراهنات قيمتها ماليا؟ 563 مليار دولار المراهنات. والمراهنات لو أن ميسي خرج من المباراة خسرة أمام مصر كان المراهنات خسرت 120 مليار دولار. شوف إذا الاقتصاد دخل بشكل قوة والأمور السياسية. ولكن هذه المحصلة بشكل عام وصلتنا إلى بكرة إن اليوم عند الساعة 12 منتصف في الليل تعديد المركز الثالث والرابع، حتى أنا يعني أحد المدربين يقول لك بنا نشارك ربما لاعبين آخرين بنظر ومن يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. ولكن مباراة إسبانيا والأرجنتين أخي عثمان ستأخذ اهتمام كبير. الأرجنتين سيدخل من أجل الحفاظ على لقبه، هو الذي متوج في بطولة كأس العالم في قطر في عام 2022، وبالتالي يريد أن يحافظ على هذا اللقب. إسبانيا تريد تؤكد بأنها الفريق الأكثر تطورا في كرة القدم والأكثر اطلاعا للمستقبل، بحكم أن العناصر عناصر شابة، واستطاع لافيوني إلى المدرب بأن يخلق توليفة بالنسبة للمنتخب الإسباني الذي لم يؤدي مباراة حقيقة إلا مباراته مع فرنسا كان مباراة قوية، ربما مع المنتخب البلجيكي أيضا.

0: يعني ربما الآخرين يقول من سيفوز في هذه المباراة. أعتقد أن الأمر عندما سئل أحد هل أن المحاباة ستبقى الفيفا تحاب الأرجنتين قال لا، قال الأرجنتين مهم نصل وصل إلى النهائي والمراهنات بقيت 560 مليار وبالتالي الفائز من يفوز، المهم أن المراهنات وأن ما وضع بجانب الرياضة إذا تحقق في نهايات الأمر. أنا أعتقد فنيا أن المباراة يعني ستكون حقيقة بخبرة كبيرة لدى العناصر الأرجنتينية، يعني عناصر قيادة ميسي يعني على أرض الواقع عناصر خبرة، ولكن من ناحية الفنية أنا بقول أن المنتخب الإسباني يتطلع لتحقيق هذا اللقب، ولا أعتقد أن المباراة في هذه النهائي هي 50-50 ولكن على أرض الواقع كيف ستسير المباراة أخي عثمان لا يدري يعني كل إنسان كيف بدأت تكون هذه المباراة، ولكن ستكون أنا بقول مباراة صعبة جدا، والجميع بنظري الجميع ينظر إلى المنتخب الإسباني لأن يكون بطلا لهذه البطولة. هذا ما يعني قرأته من خلال اطلاعاتنا أن المنتخب الإسباني يحظى، حتى المنتخب الفرنسي المنتخب الألماني المنتخب البرتغالي الجميع ينظر يعني كلها توجها نحو المنتخب الإسباني، ولكن فنيا أنا بقول أن البطولة لم تعطي فنيا أداء جميل، حتى أن البطولة لم تكشف عن جوهرة صراحة يعني اكتشاف كأس العالم جديدة لم تكن. ميسي أخذ النجومية أنا بقول لك خلال أنه يعني هو الهداف حتى الآن لكأس العالم، ولكن ما ننظر يوم غد لأن تكون الأمور السياسية بعيدة عن الأمور الرياضية في تلك المباراة أخي عثمان.
1: نعم يعني نتحدث بصراحة، أنت راح تشجع مين عنان؟
0: أنا لا أخفيك أنا مع المنتخب الإسباني،
1: مع إسبانيا.
0: أنا لا أخفي الجميع أنا كنت مع المنتخب الألماني منذ عام 82 يعني قبل 44 سنة، ولكن إحنا كشعب فلسطيني بعض مرات المواقف السياسية تتغلب على العاطفة عندك والحكمة تبرز. تركت المنتخب الألماني لأن المواقف السياسية الألمانية يعني في آخر سنوات كانت غير مشرفة للكرة أو للقضية الفلسطينية بعكس المنتخب الإسباني. منتخب إسبانيا يعني رئيس الوزراء الإسباني تحدى كل القرارات الأمريكية ورفضها في حلف الناتو 5% وإلى غير ذلك من الأمور، وأيضا يعني كان موقف جد إيجابي مع القضية الفلسطينية في سنوات يعني السنوات السنتين الماضيات أو الثلاثة، وبالتالي تيجي تقول لي أنا بقول لك يعني بعض مرات يعني أنت موقفك كفلسطيني يدفعك لأن تختار من هو إلى يعني جانب القضية الفلسطينية. إحنا سؤال أخي ثمان إحنا بنقيسها في هذا الأمر لأننا نعيش الويلات، وبالتالي ما بدنا واحد يجي في كرة القدم يزي ويلاتنا أكثر، ولكن ننظر إلى الموقف يعني الإنساني الذي يتعاطف مع القضية الفلسطينية. ولكن رغم كل ذلك المنتخب الإسباني نحن قبل ذلك أنا حقيقة المنتخب الإيطالي أنا بحبه كثير، يعني الألماني وإن كانت في القلب غطى أنا يعني كنت أشجعه والحنين لهذا المنتخب. المنتخب الإسباني ويحظى باهتمام كبير لدى العرب بشكل عام وفي العالم لأن الكرة الإسبانية في تطور كبير، ولكن أنا أؤكد مرة أخرى أن المباراة صعبة أخي عثمان يعني في النهائي، ولكن تبقى المباراة 50-50 ننتظر يوم غد الساعة 10 مساء لنعرف أن الحكم السلوفيني سيكون هو الحكم الساعة، وحظينا خلال محمد البكار وأدم مخادمة لأن يكون ضمن يعني الحكم الرابع أدم مخادمة الحكم أردني والبكار أيضا حكم راية أيضا احتياط، يعني هذا شرف كبير بصراحة للكرة العربية والرياضة العربية.

0: لأن نكون في النهائي حقيقة كما أبدعنا من خلال منتخب المغرب والمنتخب المصري أن نكون أيضا في الجانب التحكيم. أنا أتمنى أن تكون مباراة يعني تحمل محل كثير من الإثارة والندية والفنيات, ويعني اللي يفوز يفوز الله مبروك. ولكن أنت سألتني مع من, قلت لك مع إسبانيا.
1: كل الاحترام والتقدير, جهودكم دائما مباركة, ويعطيكم ألف ألف عافية الزميل والصديق الإعلامي الكبير الأستاذ عنان. يعطيك ألف عافية ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا أستاذ عنان. شكرا
0: لكم يا سيدي, نحن في اصطدام دائما.
1: الله يحفظكم, شكرا كثير.
0: شكرا لكم سيدي, شكرا.
1: كل الاحترام والتقدير والمحبة ومن تشجعون. في ناس كثير يعني كانوا يشجعوا الأرجنتين وبطلوا يشجعوا الأرجنتين, وفي ناس منهم مش علاقة بالمواقف السياسية للدول بيتابعوا الرياضة ليس أكثر, مع العلم أن معظم الشعب الفلسطيني غدا رح يشجع إسبانيا في هذه المباراة النهائية. قليل جدا اللي رح يتعاطف مع ميسي ومع الأرجنتين, لكن يبقى كرة القدم. الحديث عن كرة القدم, هذه الكرة التي لا يستطيع أحد أن يتكهن بنتائجها. يعني يوم بلشت المباراة مع المنتخب المصري كلنا هيك يعني كنا متفائلين إن مصر تخرج الأرجنتين, لكن انقلبت الآية في الأخير. نادر الزغل الله يسعد مساك دائما وأبدا. ألو, مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير أخي أبو قصي.
1: يسعد مساك سامي زيادة,
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات الأكارم.
1: الله يكون معك. بتشجع مين يا سامي؟ بتشجع الأرجنتين ولا إسبانيا غدا؟
2: ما فشروا يا زلمة, إسبانيا أكيد.
1: هذا أنت
2: يعني أنا
1: نعم يعني حاسم أمورك.
2: إسبانيا هي معنا من أول الدنيا, ووقفت مع اللي صار في غزة يعني وإلى آخره من الشعارات اللي كانت تطلق. فإسبانيا يعني صحيح فريق أجنبي, ولكن يعني بكفي إنه في منه فريق يعني في منه أشخاص عرب أكيد اللي ذكرتهم. آدم أنا عارف من اسمه اللي هو أردني.
1: زميلنا صديقنا أسامة حساسنا بيقول لي إذا بدنا الأرجنتين تنهزم بنقف معها كشعب فلسطيني, لأن كل واحد بنقف معاه بنهزم.
2: لا لا لا لا, كله بنصار استنى شوية, صمرك علينا شوية يا بنصار.
1: يعني إذا بنشجع الأرجنتين بيخسر, بس بكرة إسبانيا راح يكون يومها صعب.
2: يعني إن شاء الله رب العالمين نسأل يعني إنه ربنا يكون معهم. مع العلم أنا كل والله إنه بدنا إحنا يعني فريق عربي هو اللي يفوز إلى آخره, ولكن خلص شاءت الأقدار, كله متآمر علينا, وين ما نروح كله متآمر علينا.
1: يلا يكون معك يا سامي.
2: حتى بقول لك يعني إعلاميا ومش إعلاميا, صدقني يا أبو قصي أنا لما جيت هاي لسنتين في بلجيكا أنا شفت إيش عمري ما شفته في حياتي بالنسبة ل حتى قضايا اللجوء ودواوين اللجوء وإلى آخره. بقول لك مع الفلسطينية لا لا لا والله يا أبو قصي, اللي تيجي على أرض الواقع وتدخل على السي جي آر تبعت اللجوء إلا تقول لي وين إحنا وين هم, إحنا في واد هم في واد.
1: حبيبنا الله يكون معك, شكرا شكرا سامي.
2: الله يخليك, وبديش أطول عليك, بدي أمسي على زميلنا وصديق دائما على الدوام اللي هو أخوي عنان شحادة, وبدي طبعا إليك أنت أيضا كصديق وأيضا كمذيع كصوت رائع
1: الله يحفظك
2: في الصحافة, ونزار واللي معاه وداني وأم القعقاع أم الوليد. وعن جد يعني إذا كانت بكرة إسبانيا فإن شاء الله رب العالمين يعني أن الأمور تمشي وخلص بكفي خروج الأرجنتين. وبدي أسلم طبعا على أهلي جميعا جميعا جميعا دون استثناء في فلسطين, وبارك لابن عمي أدهم بمناسبة زفافه كان امبارح, لازم أكون موجود أنا بس خلص هاي ظروف.
1: يلا ألف ألف مبروك, عقبالك يا سامي إن شاء الله عقبالك.
2: الله يسعدني إياك ويرضى عليك يا حبيبي.
1: شكرا. جعفر عبياتي سعد مساك دائما وأبدا. أبو الأيسر بقول زعلان على الأرجنتين, احكي لروخ بلاش تكون المسؤولة عن ملفة من أصول أرجنتينية, مسؤول عن ملف. صديقنا سامي يسعد مساك.

0: أبو كنان بمس علينا من بيت نتيف الخليل، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، شكرا كثير. بقول لك بلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب وكالة بلغة البلجيكية للأنباء. هذا قرار. في غزة الحديث عن 4 شهداء منذ الصباح عن الوضع هناك، حالة تأهب رام الله، وأهالي المغير يشيعون جثمان الشهيد الفتى فادي النعسان، صور من هناك. الكويت تعلن إصابة رجال إطفاء بحريقين في موقعين استهدفتهما إيران. أيضا إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. والتعليم العالي تدعو الطلبة وأولياء الأمور لتوخي الحذر عند التسجيل في المؤسسات التعليمية، ديروا بالكم. سلطة المياه تصدر بيانا حول ضبط اعتداءات على شبكة المياه والاستغلال غير المشروع في محافظة بيت لحم. المختارة فاتن حرب، النساء الأكثر تضررا خلال الحرب على قطاع غزة، النساء هن الأكثر تضررا. مسؤول إيراني المجتبى خامنئي لن يظهر حتى تنتهي الحرب. استطلاع، واحد من كل 4 إسرائيليين يفكر في الرحيل إذا أعيد انتخاب نتنياهو. الرئيس اللبناني يتوجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من ترامب. وضربات أمريكية جديدة، قصف جسور ونفق وإغلاق طرق رئيسية جنوب إيران. 19 شهيد و60 إصابة خلال 48 ساعة الماضية في غزة. 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي. وفي إيران يقولون 3 قتلى في هجمات أمريكية وتوقيف 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز. الحرب مستمرة على الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية. الساحة الإيرانية هي الأكثر سخونة، ولكن العيون أيضا على الجانب اللبناني. عمليات نسف وتدمير وتفجير في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومكانه في لاهاي عمدة نيويورك زهران ممداني يهاجم نتنياهو ويصفه بمجرم حرب، ويؤكد أن هناك مشاورات قانونية داخل البلدية لتحديد مدى صلاحية شرطة نيويورك لتنفيذ اعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول المقبل. الإعلام الأمريكي ترامب غاضب. الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون: ترامب غاضب مني جدا والجميع غاضبون مني، يصفونني بأنني معادي لسامية وهذا سخيف للغاية. الولاء الذي بهم هو ولاء قادتنا لبلادهم وهم غير مخلصين كما يقولون. إيران تهدد الولايات المتحدة وحلفائها: تجاوز الخطوط الحمراء سيكلف ثمنا باهظا. من الأخبار الأخرى أيضا: ارتفاع كبير على درجات الحرارة بشكل ملفت. بين الموافقة الصريحة المناصرة لغزة والبروتوكول الرياضي الحتمي، اللاعب الإسباني بورخا يعلق على لقطة مصافحته المرتقبة لترامب كما يقولون. نبيل مساعدة بمس على الجميع، يسعد مساك نبيل. اليونيسف تؤكد أن صورة ميسي ولامين يامال حقيقية بعد جدل حول كونها مزيفة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي. نهائي كأس العالم في خطر. قبل ساعات من مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم، تتجه الأنظار إلى السماء أكثر من المستطيل الأخضر. سحب الدخان الكثيفة الناتجة عن حرائق الغابات في كندا وصلت إلى منطقة نيويورك، مما أثار مخاوف من تأثير جودة الهواء على إقامة المباراة في موعدها. وحتى الآن لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تأجيل رسمي، لكن القرار النهائي سيعتمد على مؤشرات جودة الهواء وتقييمات خبراء الصحة. وسط توقعات بأن تصاعد الأمطار المنتظرة يوم الأحد في تنقية الأجواء قبل صافرة البداية. هذا بالنسبة للمباراة. هذا كل ما لدينا ضمن حديث البلد بهذا المساء. بنمسي على صديق نمر بطرس سعيد يسعد مساك. أم الوليد بتمسي على سامي. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من كان معنا. نتمنى لكم دائما ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. عماد إحجازي شكرا. ديروا بالكم على الطرقات, طريق السلامة نتمناه للجميع. نترككم في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة, ولا بدي أروح على الارتباط, ولا بدي أروح على الدفاع المدني, ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية, يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بخلك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة, هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه, في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي, شعب بنحن على بعض, شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين, وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام, خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد, همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة, إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات, فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي, هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
7: هل سيحبس أنفسنا رونالدو
8: لك؟ أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟
9: علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام, وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. خربة ارتاح. تقع خربة ارتاح جنوب مدينة طول كرم على بعد نحو 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعد الخربة موقعا أثريا يضم بقايا مبان حجرية قديمة ومعاصر عنب وزيتون وصهاريج مياه، ما يدل على وجود تجمع سكني وزراعي قديم في المنطقة. تشير بعض اللقى الأثرية إلى أن الموقع كان مأهولا منذ العصور الرومانية والبيزنطية. تتميز المنطقة بوجود الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تشكل مصدرا اقتصاديا مهما للسكان في العصور الماضية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. خربة ارتاح. تقع خربة ارتاح جنوب مدينة طول كرم على بعد نحو 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعد الخربة موقعا أثريا يضم بقايا مبان حجرية قديمة ومعاصر عنب وزيتون وصهاريج مياه، ما يدل على وجود تجمع سكني وزراعي قديم في المنطقة. تشير بعض اللقى الأثرية إلى أن الموقع كان مأهولا منذ العصور الرومانية والبيزنطية. تتميز المنطقة بوجود الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تشكل مصدرا اقتصاديا مهما للسكان في العصور الماضية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى موسى اليوم يرتكب خطأ فادحا بطلبه من الله متكلما باسمه، وقد سمح الله بالأمر لكنه لم يكن يريد وصية مجزأة. من المشرف أن نعترف بضعفاتنا، ولكن عندما يدعون الله لمهمة ما علينا أن نستجيب فورا بكل ثقة. تعال بنا نتعلم من حياة عبد الله موسى دروسا نافعة لحياتنا نحن.
2: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نتطلع أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا بينما نتأمل في كلمة الله، فأهلا بكم.

هل تعرف مستمعي أنه توجد بعض الخطايا التي تقف في طريق البركة والطاعة الحقيقية الكاملة للرب؟ اسمح لي أن أطرح على نفسي وعليك هذه الأسئلة الفاحصة، وتأكد أن الإجابة عليها بالصدق ستساعدنا على طاعة الرب بشكل أفضل. هل سامحنا كل من أخطأ إلينا؟ أم يوجد بقلوبنا حقد وعداوة وكراهية؟ هل رفضت أن تمد يدك لأخيك الذي يريد أن يصالحك؟ هل تغضب بسرعة لأتفه الأسباب؟ وهل تفقد التحكم في شعورك وعواطفك؟ هل يملأ الحسد قلبك عندما ترى الآخرين قد نجحوا فيما لم تنجح أنت فيه؟ هل تثور لأتفه الأسباب؟ أم أنك هادئ ساكن عذب؟ هل تشعر لأقل سبب أن كرامتك قد أهدرت عندما يمر الإخوة عليك ويفوتهم أن يكلموك؟ هل يملأ الغرور قلبك عندما يعطيك الله نجاحا؟ وهل تفكر كثيرا في نفسك ومركزك؟ هل أنت أمين في أعمالك اليومية؟ هل تتبع ذلك الناموس في معاملاتك مع الآخرين عين بعين وسن بسن؟ أم تتبع ناموس المحبة؟ هل تمسك سيرة الآخرين؟ هل سلبت الله؟ هل سلبته الوقت الذي كان يجب أن تستخدمه لمجد اسمه؟ أو هل سلبته المال والعشور التي كان يجب أن تقدمها له؟ هل تنتقد الآخرين بروح العنف والقسوة؟ أم غرضك دائما مجد الله؟ هل أنت عالمي؟ هل تخطف أبصارك أنوار العالم ومباهجه ومظاهر هذه الحياة الفانية؟ هل أخذت ما لا يحل لك حتى وإن كانت أشياء صغيرة تافهة في قيمتها المادية؟ هل تكره الآخرين؟ هل حياتك منيرة يشع منها نور المسيح ومحبته؟ هل تصرفاتك تجعل العالم يدرك تماما أنك لست منه؟ هل أخطأت في حق أي شخص ولم تعترف له أو تعتذر له عما بدر منك؟ هل رددت ما اغتصبته؟ هل يملأ القلق حياتك؟ هل تثق أن الله يسد احتياجاتك اليومية؟ ما هي الأفكار التي تجول بخاطرك؟ هل هي جسدانية شهوانية؟ هل أنت صادق في كل ما تقول أو تبالغ كثيرا فتعطي الآخرين فكرة غير صحيحة عن الواقع؟ هل أنت واقع في خطية عدم الإيمان بالرغم من لطف الله وإحساناته لك؟ هل ارتكبت خطية عدم الصلاة؟ هل تصلي في كل حين كما ينبغي؟ كم من الوقت تقضي على ركبتيك؟ هل أهملت دراسة كلمة الله؟ كم فصلا من الكتاب المقدس تقرأ يوميا؟ هل فشلت في الشهادة للسيد في حياتك والاعتراف به أمام الآخرين؟ هل تشعر بمسؤوليتك إزاء خلاص نفوس الخطاة؟ هل تحب النفوس المسكينة المستعبدة للخطية؟ أرجو يا صديقي ألا نحاول أن نخدع أنفسنا وأن تكون الأمانة والصراحة رائدنا. تذكر أن الخطية كانت وما زالت المعطل الأكبر للنهضة الروحية ولبركة الرب وللطاعة الكاملة أمامه. دعنا نرفع قلوبنا لله في روح الخشوع ونحن نقول مع المرنم: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا.

0: أتركك الآن في معية الأخ سهيل موسى لندرس معا فقرة جديدة من سفر الخروج.
1: مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. تأملنا في الحلقة الماضية في الأصحاح الثالث من سفر الخروج، ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح الرابع. وأنا كما عودتك يا أخي أحب أن أراجع معك الخطوط العريضة من الحلقة السابقة لتتذكر القصة وتتابعها معي بسهولة.
2: موسى ينزل من قصر مصر إلى ما وراء البرية ليرعى الأغنام. كان هذا المكان المناسب لتأهيل موسى للخدمة، وظهر الله له في العليقة التي كانت تشتعل ولا تحترق، وقد علم الله موسى درسا كبيرا عن قداسته عندما طلب منه خلعا عليه. إذا كان الرب في وسطنا اليوم، فإنه لا يليق به أي دنس، لا من حيث المبدأ ولا من حيث التصرف. يليت كل واحد منا يتعلم الاقتراب إلى بيت الله بكل قداسة. لقد درب الله موسى في الصحراء ثم أرسله لتأدية خدمته. يقول موسى للرب: من أنا؟ لا أستطيع أن أقوم بما تطلب مني. لا شك أن موسى قد تعلم شيئا كثيرا منذ أن ضرب ذلك المصري. لقد نما في معرفة نفسه، لذلك أصبح عديم الثقة في ذاته، لا يرتكن على نفسه في شيء. لا يمكن لله أن يستخدمنا عندما نكون أقوياء، بل الضعف يجب أن يصبح قوة. ثم سأل موسى الله عن اسمه، فقال الرب: أهيا الذي أهيا، أو أنا هو الذي أنا هو، أو يهوى. والآن أتى الوقت لتتميم وعد يوسف كما جاء في الإصحاح الأخير من التكوين: الله سيفتقدكم. وفي بداية الإصحاح الرابع من الخروج رأينا موسى يقدم عدة اعتراضات على أخذه المهمة. حقا ما أصعب الاعتماد على الله لدى الإنسان الطبيعي. في الأيام التالية كان موسى سيستخدم العصا بطرق مختلفة، كانت ستصبح إشارة سلطته وشهادة للشعب وللمصريين عن حضور الله مع موسى، كما أنها ستصبح مصدر قوة له. نتابع دراستنا في الإصحاح الرابع لنرى كيف كان الله يتعامل مع موسى. لقد دعا الله موسى ليخلص الشعب من العبودية في مصر، وقد دربه من أجل ذلك 40 سنة في الصحراء، ثم أوكل إليه المهمة من خلال العليقة المشتعلة. هذا الرجل الذي استبق الأحداث في فترة من حياته نراه الآن مترددا لأخذ المهمة من الله. ابتدأ يعترض ويعتذر، فوضع الله بين يديه عصا. تعلم أنه عندما كانت العصا تستخدم حسب إرادة الله في يد رجل الله المكرس لله، فإنها تصبح إشارة سلطة بالنسبة له. بالإضافة إلى العصا، فإن الله يعطي موسى تأكيدا آخر ويعلمه درسا كبيرا، وهو يتسلم مسؤولية اقتياد الشعب خارج مصر.
1: نقرأ من الأصحاح الرابع بدءا من العدد السادس وحتى 17.
0: ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس، ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب، فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات.
2: الرسالة هنا هي لموسى بشكل رئيس، فالعب هنا يتحدث عن الحياة الداخلية. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. بكلمات أخرى، اليد هي التي تصنع القلب. كان الله يريد أن يضع العصا في يد رجل مكرس له، وأراد أن تكون يد موسى على وفاق واتفاق مع قلبه. وقد قال المسيح في هذا الصدد في إنجيل متى: هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. ثم قال في إنجيل لوقا: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. كان الله يقول لموسى أنه يريد يده كما يريد قلبه، وهو يقول لنا نفس الشيء اليوم. الله لا يريد أموالنا وقدراتنا، الله يريدك شخصيا ويريدني شخصيا، وعندما يحصل الله علينا فإنه يحصل على كل ما تبقى. يضع موسى يده في عبه فتخرج برصاء، ثم يردها إلى عبه فتعود طبيعية. من قلبك يا صديقي يخرج ما هو أنت عليه. أراد الله أن تكون العصا في يد رجل مكرس له، كما وأراد أن تتحرك يد هذا الرجل في نفس الاتجاه الذي يتحرك به القلب المسلم. كان هذا درسا عظيما أعطاه الله لموسى وللشعب ولنا اليوم. على أن قلب موسى لم يكن ليكتفي بهذا كله، فقدم اعتراضا آخر: لست أنا صاحب كلام منذ أمس، ولا أول من أمس، ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. إذن الاعتراض هو عدم مقدرته على الكلام بشكل لائق. كان يقول عن نفسه أنه ثقيل الفم واللسان، وهنا قال الله لموسى أنه يريد فمه أيضا. وعد أن يكون معه ويلمس فمه ويعلمه ماذا يقول. الموجود في بئر القلب سيخرج حتما من دلو الفم، وما دام القلب في يد الله فإن الفم أيضا سيكون في يد الله. مما يجدر ملاحظته هنا أنه متى كان الله معنا فنفس نقائصنا وضعفاتنا تصبح فرصة لإعلان نعمة الله وصبره الكامل. ولو كان موسى قد لاحظ هذا الحق لما اضطربت نفسه ولا اهتم بثقل لسانه وعدم فصاحته، ولكننا نعلم أن القلب لا يثق بالله، ولهذا نجد موسى لا يزال يحاج الله. فقال: استمع أيها السيد، أرسل بيدي من ترسل. أراد موسى أن يجد بديلا له، وفي هذا القول رفض لذلك الشرف العظيم الذي كان الرب مزمعا أن يهبه لموسى في إرساله من قبله إلى الشعب وإلى فرعون. لقد ارتكب موسى خطأ فادحا بطلبه من الله متكلما باسمه، وقد سمح الله بالأمر لكنه لم يكن يريد وصية مجزأة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر قد سبب مشاكل بينما كان الشعب في البرية، فسنرى في سفر العدد أن هارون أخ موسى هو الذي قاد الشعب لعمل العجل الذهبي وعبادته. لم يكن الله يحتاج هارون لخلاص الشعب، كان بحاجة فقط إلى موسى. أما موسى فكان مترددا في الثقة في الله، فاضطر الله أن يرسل شخصا آخر معه. ولا شك أن الرفقة ممدوحة، واتخاذ شريك لنا في العمل فيه فائدة، ولكن إذا كانت معرفتنا بالله واختبارنا لرفقته ليست كافية لتجعلنا نسير بدون الاستناد على البشر، فإننا لا نستفيد من مرافقة أخ لنا. من المشرف جدا أن نعترف بضعفاتنا يا صديقي، ولكن عندما يدعون الله لمهمة ما علينا أن نستجيب فورا بكل ثقة، كما أن التواضع بدون شك هو اللباس اللائق بالخاطئ عديم الاستحقاق أن يتسربل به، ولكن رفض المركز من الله لا يعد تواضعا. وبعدما كان موسى الوحيد في هذه المأمورية، أصبح شريكا لآخر يشاطره الأجرة ويعمل معه للشهادة وخلاص الشعب. نحن لا نريد أن نشهر في خادم الله موسى، إلا أن غرضنا هو أن نتعلم درسا، ولا شك أن في سيرة موسى دروسا نافعة لنا.
1: نواصل قراءة ما تبقى من الأصحاح الرابع ابتداء من الآية 18.
0: فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان: اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك: أطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت: إنك عريس دم لي. فانفك عنه حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا.
2: يأتي فرعون آخر إلى عرش مصر، إذ أن فرعون الذي أمر بقتل موسى قد مات، وأصبح الآن طريق العودة إلى مصر آمنا بالنسبة لموسى. وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك وأصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. الفكرة بأن الله قص قلب فرعون أو شدده تسبب لنا بعض المشاكل، لا سيما عندما نرى كل الأوبئة التي أنزلها الله على مصر. سندرس ذلك بأكثر تفاصيل عندما نأتي إليها، وسنخرج بحل معقول بنعمة الرب. ويخبر الله فرعون أنه قد تبنى الشعب لنفسه. كان الله متساهلا في تعامله مع فرعون والمصريين، فقد أرسل عدة أوبئة قبل أن يقتل أبكار المصريين، وأعطاه وقتا كافيا ليعترف بالإله الحي الحقيقي ويطلق الشعب، لكن فرعون لم يستغل هذه الفرصة. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. تبدو هذه الآية غريبة، ولكنها تكشف عن الاعتراض الثالث لموسى. لقد تغافل عن ختان أولاده. كان الختان في ذلك الوقت علامة العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم، إذ كان على موسى أن يخبر إرادة الله للآخرين، كان عليه أيضا أن يعمل بها. اضطر الله أن يذكر موسى بعدم طاعته بطريقة قاسية، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت: إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. موقف عسير الفهم حقا. عندما هرب موسى من مصر ذهب إلى أرض مديان، والمديانيون هم أبناء إبراهيم من قطورة زوجته، وقد كان هؤلاء القوم يعبدون الله الواحد، فلم يشعر موسى أنه في أرض غريبة. وأصبح صديقا لكاهن مديان وتزوج بابنته صفورة، ويعني اسمها الطائر الصغير. وقد بارك الله موسى في بيته في البداية. ولد ابنه البكر في مديان وأسماه جرشوم، ويعني الغريب. كان موسى غريبا في تلك الأرض، لكنه جعل منها موطنا له. كان لدى موسى مشكلة في حياته الزوجية. لقد دعاه الله في العليقة المشتعلة ليذهب إلى مصر، وفي الطريق حاول أن يقتله. لماذا؟ لأنه تجاهل أن يختن ابنه، وقد كان الختان علامة العهد بين الله وإبراهيم، وكان يعلم الشعب ألا يثق بالجسد بل في شخص الله. وآيات كثيرة في الكتاب المقدس تخبرنا أن إبراهيم آمن بالله فحسبه له برا. إسحاق ويعقوب اتبعا إثر إبراهيم وختنا أولادهما. كان الختان يدل على كون الشخص ابن إبراهيم وأنه رجل إيمان. من الواضح أن صفورة لم تقبل بعملية الختان، وموسى لم يشدد على ذلك. لربما شعر أن الأمر غير مهم، لا سيما وأن زوجته كانت تستنكر ذلك بشدة. لم يستطع موسى أن يقف أمام زوجته ويقرر بختان ابنه، مع أنه كان سيقف أمام فرعون. كيف كان سيخبر الشعب أنهم مخطئون وهو لا يستطيع أن يخبر زوجته أنها مخطئة؟ وظن موسى أنه يستطيع أن يفلت بعدم طاعته، كغيره من المؤمنين اليوم الذين يهملون بيوتهم وحياتهم العائلية ويحاولون إصلاح بيوت الآخرين. من أجل ذلك اضطر الله أن يبين لموسى جدية الموقف. هناك خطر جسيم عندما لا يتفق الزوج والزوجة على الأمور الروحية. من أجل ذلك يشدد الكتاب على ضرورة الزواج بين المؤمنين فقط وليس من الخارج. لاحظ مستمعي أن صفورة هي التي ختنت ابنها لإنقاذ حياة موسى، وفي عملها هذا أظهرت إيمانها. طالبت بالوعد الذي ضمنه العهد مع إبراهيم، فداء الدم بعدم الثقة بالجسد. وبعد الختان رأى موسى المشكلة وأرسل زوجته إلى أبيها، وسنرى فيما بعد أن حماه سيعود إليه بصفورة وتتم المصالحة. وذهب هارون للقاء أخيه بأمر من الرب. كان منظرا جميلا مشهد لقاء الأخ بأخيه لإظهار عواطف الوداد والاتحاد. فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. يا له من مشهد رائع للعبادة. وهنا نرى أنه متى تداخل الرب في أمر ما انحلت عقدته. فقد ظن موسى أن الشعب لا يصدقه، لكن المسألة لم تكن تصديق موسى بل تصديق الله. لقد أتى الشعب إلى الله بالإيمان، وعلى هذا الأساس سيقودهم الله خارج مصر. اسمح لي الآن صديقي المستمع أن أبدأ التأمل في الإصحاح الخامس لدقائق قليلة. يبدأ هذا الإصحاح المباراة مع فرعون. الأوبئة التي أرسلها الله كانت موجهة ضد الآلهة الوثنية، فالمعركة في الواقع كانت بين الله والآلهة المزيفة. وقد أرسل الله الأوبئة بكل حكمة وترتيب. لم يكن الأمر عشوائيا. كان فرعون يتساءل: من هو الرب؟ أنا لا أعرفه ولن أطلق الشعب. من أجل ذلك قدم الله نفسه بإرسال الأوبئة. يقول العدد الأول من هذا الإصحاح: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيد لي في البرية. تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية.
1: وسنتابع في الحلقة القادمة ماذا حصل بين موسى وفرعون. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.